أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

الخليجية 1009. الخليجية دانت الأثير 1009.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: مرحبا يا مطول الغيبة، مرحبا وأهلا وحيابك، مرحبا مليون ترحيب، كثر ما حنا فرحنا بك،
3: كثر ما حنا فرحنا بك.
2: قايد والدار تزهيبة بين عربانك وقرابك، يوم تي في الدار لك هيبة، من محبتنا افتخرنا بك. دعوتي للباري مجيبة، الفرح والسعد يحظى بك، نورت دنياك طريبة بين شبانك وشيبانك، مجبلات السعد توحيبة، ليبة هنابه وهنابك، زاهي الخد بعراجيبه، تحسب ان صبته وهو صابه.
0: اشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.

يا بوي رمز المجد والعز والدين والمرجلة والمقدرة والشهامة، اللي يطغى ذكرك في كل الميادين زعيم كنك من خلق للزعامة. لو قلت كفك غيث، لو قلت كفك غيث كل المساكين، أخضر غصن وغردت لي حمامة، وسمعت أصوات العرب بالملايين تقول عز الله صدق في كلامه. لو قلت كفك غيث، لو قلت كفك غيث كل المساكين، أخضر غصن وغردت لي حمامة، سمعت أصوات العرب بالملايين تقول عز الله صدق في كلامه. من 1973 للعام هذا وانت رمز الكرامة، من الخليج العربي لآخر الصين، والمجد في صدرك معلق وسامة. ولو قلت يا فزاع رايح على وين، بقول مدري غير فكري مدامة، متوجه لك يا حفيد السلاطين، بحاول انه يرتقي من مقامه. أنا مسوي لي قصيدة في 20 بيت، ولك في كل بيت علامة. أيامنا يا طيب الراس يومين، يوم ولدنا به ويوم القيامة، والفهم يطغى في عقول الفهيمين على التعنت والجهل والغشامة. والناس منقسمين يا بوي قسمين، والكل منهم مختلف في نظامه، والاستقامة درب ما هو بدربين، والمستقيم يقدر الاستقامة، واللي يحب الدين ويطبق الدين يعرف حلال الوقت ذا من حرامه. والشين كل الزين في محجره شين، ومن التشاؤم يبتلش في منامه، وما كل دمعة عين تنزل من العين افراق او هجران ولا ندامة. ترى دموع العاشقين المحبين سميتها نسخة من الابتسامة، اخترت لك باقة شعر من بساتين، فكر تحت ظلك رقى للغمامة. والشعر ما هو ينحصر في الدواوين، الشعر يبقى في القلوب احترامه. إلا أنت وين ووين من نافسك وين، يا عاتق المجد الأصيل وسنامه. لو قالوا الأهرام ورث الفراعين، تراك ورث المرجلة والشهامة.

0: أشعار فساء أشعار فساء على الخليجية
1: أشعار فزاع على الخليجية.

0: على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية.
2: اشحالات الغيم والمنظر والمطر والجو هب عادي عنك خلي عنك خلي كيف بتصبر والشتاء توه ترابادي في نهاري والمساء تخطر في الصحة وحلوم لرقادي انت في عروقي ولا تشعر كل منا صار في وادي كم بقول وكم بكرر بأنك انت غاية مرادي ليت تسمع ليتك تقدر بح صوتي كثرة ما نادي قلت عقب القيض بتفكر في الشتاء بيحن لفوادي مرات بيه كل هالأشهر والصبر الصبر ما كان له جادي.
0: على الخليجية.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: يتيم فاقد شوفة أمه من السنين، وابوه مات من القهر والتجني، ما شاف واحد منهم بنظرة العين، والحزن يهدم في الضلوع ويبني. يتيم فاقد شوفة أمه من سنين، وابوه مات من القهر والتجني، ما شاف واحد منهم بنظرة العين، والحزن يهدم في الضلوع ويبني. تنزل دموعه من لحون المغنين، وهل اللحون من السعادة تغني؟ قالوا تمنى، قال بشوف الاثنين، كانه يفيد الميتين التمني. يا كامل الأوصاف يا نادر الزين، هذا شعوري كل ما غبت عني، كيف أتقبل تعزية بعدك الشين، وأشوف عذالي تجيك وتهني. دام الهجر والشوق والحزن قاسين، ليتك علينا يا حبيبي اتحني. يكفيك فني عن فنون المحبين، كم مرة استطربت والفن فني. كنت أتأنى من فراقك معي لين، طولت بفراقك ومات التأني. وكان الخطأ منك مسامحك هالحين، وكان الخطأ مني وش تريد مني؟
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.

0: 1-0-0-9
1: جمهوري يقول يا حمدان سمعنا اقطف لنا ورد من كل بستاني اللي عليه كرنك بشعرك تمتعنا واللي علينا نغنيها بالألحاني.

لو كل طير في جناحه ريشة، أهل السقارة تعرف الصيروم وتميزه عن غيره من أوصافه. لو كلها فوق الجبال تحوم، إن شافته ما تلتفت في غيره، وإن سامته

الشوق في دبي، مثل الشوق في لندن، لهلهفة في قلوب الناس منتشرها. خلك مثقف ومتفتح ومتمدن، اشرها بحشمة لكن نعرف متى تشرها.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: مرحبا مهب من ريف غناني، مع عبير المسك والطيب مقرونة. مرحبا يا من له القلب شبقاني، يا زعيم كل شعبه يحبونه. يا زمام المجد يا عالي الشاني، يا عجيد يعجز الوصف من دونه. يا ركن زايد على كل أركاني، ما حد زايد على زايد بكونه، ما حد زايد على زايد بكونه. يشهد التاريخ له بكل برهاني، نايف على المستنيفات بغصونه. لم وحدتنا إلى صدق وإيماني، وراية التوحيد بالعز مرهونة. بالوفا وافي وبالحق ميزاني، وكلمته من موقف المجد مضمونة. في سداد الرأي ما يبدل ثاني، قدوة هو في الجدة يستمدونه. جر وحدتنا إلى عالم الثاني بالتقدم والرحم حسب قانونه. صان حاضرها عن عيون عدواني، والخفايا بصدق الود مكنونة. نفتخر بسمة على طول الأزماني، عاش ملح الإمارات مرهونة.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: خلكم مستانسين ويانا على 1-0

0: الخليجية الإماراتية.
1: عندما تحدث يوما حكيم الأمة، حكيم الأمة.
2: ويجيك يوم من الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
1: ونحن على نهج القاء

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايماً في أكثر. تطبق الشروط.

0: لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، التي أعطت، فما بخلت بل ربت، سهرت، احتضنت وأعطت، فكانت أم الخير.
1: حتى

0: على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: رحبك الغيم كأنه جالس أنا يحتريك، والعشب نظرته لك من فتنتك صادمة، أما عن الغيم باقي بس يشرع عليك ويقول يا مرحبا بالفتنة القادمة. والله ملوم الذي يحلم يصافح يديك، العالم اللي تحبك ما هي ابن آدم. أيادي الوصل تبني لك أمل يحتويك، ويادي الهجر دائم للأمل هادمة. فديت قلبك وسلهامة هذيك وهذيك، لك سيد الشوق يا أمر بالغلا خادمة.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.

0: صوت بلا صورة.
1: حدثت هيئة الطرق والمواصلات في دبي مناهج التدريب الخاصة بالمتقدمين على رخصة القيادة لفئة المركبات الخفيفة، بما يتواكب مع التحسينات والتطورات التكنولوجية في أنظمة القيادة بالمركبات الحديثة المزودة بأنظمة مساعدة السائق المتقدمة.
2: حملة المسؤولية المجتمعية قولوا فعل انطلاقا من قناعة راسخة بأن المسؤولية المجتمعية لم تعد مجرد مبادرات موسمية أو التزام مؤسسي تقليدي، بل أصبحت ممارسة فعلية للأثر وجزءا أساسيا من استدامة الأعمال وقدرتها على النمو والتنافسية.
3: في إطار جهود الهيئة السامية إلى ترسيخ مكانة مكتبات دبي العامة في وصفها منصات ثقافية معرفية نابضة بالحياة.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: حمدان بن محمد مركز دبي المالي العالمي يرسخ مكانة الإمارة مركزا ماليا رائدا ومحورا رئيسيا لصناعة المستقبل. الإمارات تتضامن مع العراق وتعزي في ضحايا حادث انقلاب حادثة. الإمارات تتضامن مع الفلبين وتعزي في ضحايا الزلزال.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: أسعد الله صباحكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار، في تقديمها صفاء رزق. زار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي رئيس اللجنة العليا لمستقبل التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي العالمي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا. واطلع سمو خلال الزيارة على الأولويات الاستراتيجية للمركز وتطلعاته الطموحة في مجال الابتكار. وكان في استقبال سموه كل من سعادة عيسى كاظم محافظ مركز دبي المالي العالمي، بالإضافة إلى عدد من كبار مسؤولي المركز. وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم: يمثل مركز دبي المالي العالمي نموذجا عالميا متقدما في بناء منظومات اقتصادية ومالية قائمة على الابتكار والمعرفة والتكامل مع الاقتصاد العالمي، ويرسخ مكانة دبي مركزا ماليا رائدا ومحورا رئيسيا لصناعة المستقبل. ومع مواصلة تنفيذ مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، فإننا حريصون على تعزيز تنافسية دبي عالميا عبر تطوير بيئة اقتصادية مرنة ومحفزة للابتكار وقادرة على استقطاب أفضل المواهب والشركات والاستثمارات النوعية من مختلف أنحاء العالم. أعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع العراق في ضحايا حادث انقلاب حافلة ركاب قرب مدينة الناصرية جنوب العراق والذي أسفر عن وفاة وإصابة عدد من الأشخاص. وعبرت وزارة الخارجية في بيان لها عن خالص تعازيها وصادق مواساتها إلى أهالي وذوي الضحايا وإلى حكومة العراق وشعبها الشقيق في هذا المصاب الأليم، متمنية الشفاء العاجل للمصابين. أعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع الفلبين جراء الزلزال الذي ضرب إقليم مندناو جنوبي البلاد وأسفر عن وفاة وإصابة عدد من الأشخاص. وقد عبرت وزارة الخارجية في بيان لها عن خالص تعازيها وصادق مواساتها إلى أهالي وذوي الضحايا وإلى حكومة الفلبين وشعبها الصديق في هذا المصاب الأليم، متمنية الشفاء العاجل للمصابين. احتفلت دولة الإمارات باليوم العالمي للمحيطات والذي كان 8 يونيو، وهو يكون كل عام، عبر إطلاق مبادرات بيئية تهدف إلى إعادة التصور وصون النظم البيئية البحرية. بهذه المناسبة تحدثت لمركز أخبار ARN سعادة الدكتورة شيخ الظاهري الأمين العام لهيئة البيئة في أبوظبي.
5: في اليوم العالمي للمحيطات نجدد التزامنا بحمايتها فهي ليست مجرد مياه بل هي رئة كوكبنا ومصدر غذائنا وحامية مناخنا. في هيئة البيئة أبوظبي حولنا هذا الإيمان إلى أرقام حقيقية، فمياه بحرنا نظيفة بنسبة 100% وآمنة للجميع. وصلنا إلى 100% في مؤشر الثروة السمكية بنهاية عام 2025، وزرعنا 1,800,000 شتلة من الشعاب المرجانية من عام 2021، ونطمح للوصول إلى 4 ملايين بحلول عام 2030. وسجلنا ارتفاع أعداد أبقار البحر بنسبة 20%، وصلت أعدادها 3,500، وزادت أعداد السلاحف بنسبة 30%، وصلت أعدادها إلى 8,000 سلحفاة في مياه أبوظبي. وهذا دليل على أن ازدهار الطبيعة أساسه العلم والقرار.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: أعلنت إسرائيل ليلة أمس اعتراض هدف جوي أطلق من اليمن، وأوضح الجيش الإسرائيلي في بيان أنه اعترض هدفا جويا مشبوها أطلق من اليمن بعد أن دوت صافرات الإنذار من تسلل طائرة معادية في منطقة إيلات. وأضاف الجيش أن العملية انتهت. وكان الجيش الإسرائيلي قد اعترض بالأمس صاروخا أطلق من اليمن تجاه إسرائيل. وفي وقت سابق أعلن الجيش الإسرائيلي رصد إطلاق صواريخ من الأراضي اليمنية باتجاه إسرائيل، مؤكدا أن أنظمة الدفاع الجوي باشرت التعامل مع التهديدات واعتراضها. إلى هنا مستمعينا الكرام، أصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة والتي قدمناها لحضراتكم بمركز أخبار ARN. رافقتكم السلامة أينما كنتم.
0: الأخبار من شبكة ARN.
6: الساعة 7 في استديوهات الخليجية، وصبحكم الله بالخير.
7: خل فلوسك تشتغل لك مع ويو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
6: خلكم مستانسين ويانا على 1009 الخليجية. أكسجين على الخليجية
7: بالتعاون مع جزيرة ياس أبوظبي.
8: صبحكم الله بالخير والنور والسرور، وصبحكم ورد وسعادة وراحة بال ما تغيب عن بالكم مستمعينا، وحياكم الله وصباح الخير يا عهود.
9: صباح النور والسرور، حياكم الله مستمعينا من خلال يوم جديد، ثاني أيام العمل لهذا الأسبوع، يوم الثلاثاء بتاريخ 9 يونيو 2026. نستمر إن شاء الله في تواصلنا وياكم منذ هذه اللحظة وهذه الدقيقة وهذه الثواني الأولى من خلال وقت أوتو على مدى 3 ساعات من الزمن، أنا والزميلة اليازية من خلال برنامج أوتو. فخلكم متابعينا ومتواصلين يانا ومستمتعين بالاستماع إلينا من خلال ساعاتنا الثلاث، ومع أجواء مسابقاتنا المختلفة من خلال وقت أوتو. اليوم إن شاء الله بنتطرق لتفاصيل موضوعنا الأول بعد دقائق. بننتظر منكم مشاركاتكم وتفاعلكم ويانا، كل واحد منكم يحدد موقعه في هاي اللحظات ويشاركنا ويصبح إلينا أكيد من خلال وسائل تواصلنا، رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. اليازي موضوعنا جاهز الأول؟
8: جاهز.
9: بنتعرف على تفاصيله عقب دقائق إن شاء الله.
8: أنتوا شو قلتي لهم يجهزون صباحياتهم وكذي؟
9: صح،
8: بالتلفون صح؟
9: أكيد.
8: عندي لكم وسيلة ثانية وهي تعتبر مهمة أكثر من التلفون.
9: أوكي، نتعرف عليها ونشوف شو الأهم من التلفون عقب شوية إن شاء الله.
8: هو يعني ذهنيا
9: ذهنيا يعني لازم نشغل عقولنا. بنتعرف على التفاصيل عقب شوية. خلكم متواصلين يانا، وكالعادة نقول good morning للجميع.

0: هو الخليج، هو الخليج على الخليجية.
1: وزيارة سريعة لسمة العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29 41 البنامة 30 33 الدوحة 31 42 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 31 42 أما الكويت 31 39 وأخيرا الرياض 30 43
0: هو الخليج على الخليجية. أكسجين على الخليجية
2: بالتعاون مع جزيرة ياس أبوظبي.
3: وصبحكم الله بالخير من جديد مستمعينا، معكم اليازية وفي برنامجكم أكسجين، وعهود موجودة هني. ونصبح عليكم جميعا، واستقبلنا ما شاء الله رسائلكم. عبير النمر تقول صباح الخير عهود واليازية، صباح الورد،
1: صباح النور والسرور يا عبير، حياك الله.
3: عمر همام يصبح علينا يقولنا صباح الورد من روية، أخوكم همام
1: حياك الله يا ويحيكم. عمر ويومك سعيد إن شاء الله.
3: وشيخ الظاهري تقول صباح الورد حاليا في السيارة،
1: صباح الخير لأم خليفة حياك الله ويا
3: ومع خليفة زايرين المدرسة.
1: ما خلص خليفة، خلاص خليها نسوون في البيت وحليلة.
3: والسلطان مع السايق رايح مدرسته.
1: صباح الخير يا سلطان، إذا عاد أنت كنت مشغل الراديو good morning لك أيضا.
3: وصباح الخير عليكم جميعا وكل من يسمعنا. وعودتهم كنا نتكلم أن مسجاتهم توصلنا
1: صح عن طريق التليفون، باستخدام الاسمس او عن طريق التطبيق المجاني.
3: احنا في زمن صارت اغلب ملاحظاتنا حتى تنكتب وين؟ في التليفون،
1: صح،
3: في النوتس،
1: في النوتس صح،
3: ولا اجهزه الكمبيوتر،
1: صحيح،
3: كل شيء نكتبه هناك. يمكن كثير ما ننسى شعور القلم والورقه، بس انا للحين موجوده معايا
1: ضروري.
3: انا على فكره انا الكراسه والقلم وياي وين ما اسير، فلازم اكتب، صح. انا من نوع اللي اكتب.
1: جميل
3: انزين، لكن يعني هني شو يصير؟ الدماغ شو ينسى؟
1: هي.
3: ينسى انه يعني حركتنا، يعني نحن متعودين نكتب بالورقه والقلم ومتشو، خلاص ماخذ على التايبنج اللي في التلفون،
1: صح.
3: ف يعني في شيء وايد مهم ومعلومه مهمه بخبركم اياها،
1: هي.
3: بس خلوني اسالكم، متى اخر مره كتبتوا شيء بالقلم؟ عهود متى اخر مره؟
1: البارحه، بارحة الورقة والقلم وياي ولازم أكتب ملاحظاتي.
3: وتحسين تتذكرين أكثر يوم تكتبين؟
1: طبعا، يعني مثلا أنا من الأساليب اللي أتبعها مثلا في قراءة الكتب لازم أخطط، وإذا كلمة مثلا ما عرفت أحط علامة استفهام، أسير أبحث شو معنى الكلمة، أرد أكتب، يعني أنا أدون ملاحظتي في الكتاب نفسه. فطريقة الكتابة هي اللي تساعدني على تثبيت المعلومة أكثر.
3: يعني تحبين القلم بعدك؟
1: هي من بس من بس guess what، خمنوا يا مستمعين، استويت أبطأ في الكتابة يعني باستخدام القلم، أنا أبطأ عن أني أكتب في التليفون. ما أعرف إذا هالشي أنتم ملاحظينه على نفسكم ولا لا، بس أنا أشوف أني استويت أبطأ، يعني قبل ما شاء الله إيدي ماخذة على الكتابة وايد سريعة يوم أكتب، لكن الحين شوي أبطأ لأن التايبينج أسرع عندي.
3: أنزين، وحين ها سؤالنا لكم مستمعينا، متى آخر مرة كتبتوا شيء بالقلم؟ وهل تحسون أن أنتم تذكرون المعلومات أكثر يوم تكتبونها باليد ولا بالنوتس؟ شاركونا عبر الأسمس 4000 أو من خلال تطبيقنا المجاني الخليجية 1009، وراجعين لكم عقب دقائق.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية.
2: يا ليت لو عندي القلب مفاتيح أدخل عليها رتبه عامزاجي، أبغي أسوي له إعادات تصحيح، ولاقي السلوى وحصل علاجي اللي غلاه مجرح الروح تجريح، عليه تكبر شرهتي واحتجاجي، ما بيني وبينه سوالف وتلميح، عنده يقين بلهفتي واحتياجي، أحتاج له مثل الدجى للمصابيح، ومثل الفقير اللي عن الفقر لاجي، أنا المطر وهو المسافات والريح، دايم يجيني في قراره مفاجي، أحيان أحس إني من الشوق بصيح، يا ليتني من نار الأشواق ناجي.
1: أشعار
0: أشعار
3: على الخليجية.
4: في الملعب الثقة تحت الضغط تصنع الفارق، وعلى طرق الإمارات هذا الصيف تحتاج لإطارات تمنحك نفس الثبات. إطارات كونتيننتال الألمانية صممت لتتحمل حرارة الصيف القاسية وتمنحك أداء يمكنك الاعتماد عليه. احصل الآن على توفير يصل إلى 500 درهم عند شراء 4 إطارات كونتيننتال من الموزعين المشاركين مع كرة أديداس تريوندا مجانا.
5: تعبت وأنا أتنقل بين التطبيقات للتحويل، للفواتير، للدفع، كل شيء موجود في تطبيق بروحه.
6: عشان كذا استخدم اي اند ماني.
5: شو اختلف؟
6: تطبيق واحد فيه كل شيء.
5: كل شيء؟
6: هي تحول فلوس محليا ودوليا، تاخذ بطاقة مجانية تدفع فيها كل شيء، وتشتري ذهب بعد.
5: صدق؟ كل ها في تطبيق واحد؟
6: هي والله سهل سريع ومريح للمعاملات اليومية.
5: بهالسهولة؟
6: هي ما اعور راسي وتحكم اكثر.
5: اقتنعت، بنزل الحين.
6: تطبيق واحد للتحويلات والمدفوعات والذهب واكثر. امورك طيبة مع اي اند ماني. تطبق الشروط والأحكام.
7: تدور على مكان يخلي الأطفال في قمة الحماس؟ الجواب ياس. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.

0: صوته. أوكسجين على الخليجية
1: بالتعاون مع جزيرة ياس أبو ظبي.
2: لازلنا مستمرين معاكم وصباح الخير عليكم مستمعينا. وخلونا نذكركم سؤالي: متى آخر مرة كتبتوا شيء بالقلم؟ وهل تحسون أنكم تتذكرون المعلومات أكثر لما تكتبون باليد؟ وما شاء الله استقبلت مشاركات وايد. نصبح عليك بالخير يا شيماء راشد عبد الله، تقولنا جود مورنينج يا عهود. أهم شيء
3: جود مورنينج وصباح الخير يا شيماء.
2: أنزين، وشيماء أيضا تقول: أنا كل يوم أكتب بما أني أشتغل في مجال التعليم، ومرات قبل النوم عندي نوت جميلة مع قلم حلو. بعد أهم شيء النوت والقلم الحلوين اللي يفتحون الناس حق الكتابة، أكتب فيه لما يكون في داخلي شيء حلو، وأكتب اليوم والتاريخ. تسوينها عهود؟ تكتبين أشياء مهمة؟
3: مش بالضرورة يعني، صراحة يعني بصارحكم مو دايما أسويها، اللي هو نظام اللي دايما مثلا أكتب الملاحظات أو أشياء اليوم اللي ممكن أسويها بالتواريخ، ولكن يمكن أستسهل في بعض الأحيان النوتس إن عندي كذا وكذا وكذا وكذا ولازم أنجزهم اليوم وأسويهم. كل ما أخلص شيء أمسح اللي في النوت اللي عندي، أتكلم عن النوت الهاتفي الإلكتروني، لكن مش دايما أسويها صراحة في الكتابة. ومنكم نستفيد ومنكم نتعلم،
2: كلنا اتجهنا الحين للنوتس يعني. وهن

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آن دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: لأن طلع الأول على الدفعة وبعد ممكن نطلب تحطون له أغنية تخرج، هذا طلب بعد.
2: بندور إذا حصلنا بنحط، بس نحن نقول ألف مبروك لوالد شيخة وميثة وحمد عفوا
1: الشامسي،
2: وإن شاء الله يا رب منها للأعلى بدرجة أعلى يا رب، وصولا إلى الدكتوراه إن شاء الله
1: وبأعلى المراتب إن شاء الله.
2: والفال أيضا لوالدة شيخة وميثة وحمد.
1: نعم،
2: نتمنى لهم التوفيق ويستاهلون، وكانوا من الأسر الجميلة اللي شرفونا في إحدى مسابقاتنا في حتى. نتمنى لكم يوم سعيد إن شاء الله. بندور أغنية، وإذا ما حصلنا أغنية بنحط أغنية ثانية، اختاروا أغنية ثانية. أوكي أوكي،
1: وصباح الخير من علي وخليفة ولطيفة وزايد.
2: Good morning يا لطيفة وزايد وعلي وخليفة، ونتمنى لكم يوم دراسي موفق. يلا خلصوا عشان نستانس في الإجازة الصيفية. هي عشان تكون عندنا مسابقات لكم، وتسيرون أنتوا وهلكم وتستمتعون بوقتكم في الأماكن اللي وايد حلوة موجودة عندنا في البلاد. وقولوا حق باباتكم وماماتكم يشاركون، لأن عندنا مسابقات وايد حلوة خلال هاي الفترة. متفقين يا لطيفة؟ لطيفة هي ما شاء الله عليها لها شخصية متفردة
1: يعني. ولازلنا مستمرين معاكم مستمعين، وأذكركم بسؤالي: متى آخر مرة كتبتوا شيء بالقلم؟ وهل تحسونكم بتذكرون المعلومات أكثر لما تكتبونها باليد؟ شاركوني عبر الأسمس 4000 أو من خلال تطبيقنا المجاني الخليجية 1009.
3: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالا وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة.
4: الخليجية الإماراتية 1009.

0: هذا الصيف استعدوا للضحك والمتعة مع المسرحية الاستعراضية منتزه الخيران ضمن فعاليات مفاجآت صيف دبي 2026. مواقف كوميدية، مغامرات مشوقة ومفاجآت تنتظركم داخل أجواء منتزه الخيران الجميلة في 3 يوليو الساعة 8:30 المساء والرابع من يوليو الساعة 6 المساء من تقديم شركة القيصر للفعاليات وبرعاية الخليجية 1009. لا تفوتون المتعة واحجزوا أماكنكم الحين.
1: الجو جوكم.

0: ارتقي إلى الأفضل هذا الصيف مع جيتور. استفد من عرض اشتري الآن وادفع العام المقبل بدون ضريبة القيمة المضافة أو فائدة 0% وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر، واحصلوا أيضا على السداد النقدي يصل إلى 7,000 درهم على طرازات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهم فقط. لمعرفة المزيد زوروا معارض جيتور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق شروط والأحكام.
1: في الإمارات دائما هناك مكان جديد يستحق أن يكتشف وتجربة جديدة تستحق أن تعاش. الخليجية 1009 تدعوك لإعادة اكتشاف الإمارات، من المنتجعات الشاطئية الساحرة إلى الجزر الهادئة، ومن المنتجعات الصحراوية الفاخرة إلى المدن النابضة بالحياة. رحلات قصيرة وذكريات طويلة وتجارب استثنائية تعكس أرقى معاني الضيافة الإماراتية. خلال هذه الحملة سنمنح مستمعينا فرصا للفوز بإقامات مميزة في أجمل الفنادق والمنتجعات والوجهات السياحية داخل الدولة. جهز حقيبتك، حضر قائمة أغاني الطريق وانطلق في رحلة جديدة بين كنوز الإمارات. استمع إلى الخليجية 1009 وكن على الموعد مع فرصتك للفوز بإقامة لا تنسى. شكرا يا إماراتنا لأنها دائما تستحق أن نكتشفها من جديد. إعادة اكتشاف الإمارات من علامة الشايع التجارية، حيث يمكنك الفوز بجوائز تصل قيمتها إلى 180,000 درهم من علاماتك المفضلة بما في ذلك برايمار، باث ان بادي ووركس، شيك شاك وغيرها الكثير، وذلك بفضل برنامج الولاء أورا.
2: تجربة تعيشها لحظة بلحظة تبدأ من فلاي دبي. دروب كثيرة وأحلام مختلفة تبداها نفس اللحظة. هني رحلتك تصير قصة تبدأ من فلاي دبي.

0: السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: ننتقل وياكم إلى حركة السير في الشوارع والطرقات المؤدية لدبي. شارع الإمارات العابر يشهد ازدحام مروري من حي بادي من حي براشي للقادمين من إمارات الشارجة بالاتجاه إلى الخوانيج. أما شارع الشيخ محمد بن زايد للقادمين من إمارة الشارجة تبدأ الزحمة من قبل سيتي سنتر الزاهية بالاتجاه إلى واحة السيليكون دبي. أما شارع الاتحاد للقادمين من إمارة الشارجة أيضا الازدحام بادي فيها من شارع الوحدة بالاتجاه إلى ما بعد تقاطع الملة بلازا. درب السلامة وهلا هلا بعماركم والله يحفظكم.
3: تدور على مكان يخلي الأطفال في قمة الحماس؟ احجزوا باقة إجازة الأطفال مجاناً الآن على yasisland.com.
0: أكسجين على الخليجية
3: بالتعاون مع جزيرة ياس أبوظبي.
4: كل التفاصيل نتعرف عليها في هذه اللحظات مع زميلتنا اليازية وبحديثها ما بين الكتابة باستخدام الورقة والقلم أو باستخدام التايبينج مثل ما تعودنا أو بعضنا تعود على هذه الطريقة وباستخدام الطرق الإلكترونية الهواتف أو الآيبادز اللابتوبس أي جاجتس ممكن أن نحمله ممكن تستخدمون عن طريقة أكيد الكتابة خلونا نقول الرقمية أو الإلكترونية. قبل لا نرجع لتفاصيل هذا الموضوع نحن ما نحب نزعل مستمعينا خصوصا إذا كانوا مستمعينا من الأطفال لازم نراضيهم. فنحن عندنا شيخة وميثة كانوا مشاركينا وحمد طبعا ما ننسى وفرحانين بتخرج والدهم ما شاء الله وبحصوله على المركز الأول على الدفعة من جامعة عمان. فهذا المقطع أهداء لكل الناجحين المبدعين المتفوقين واللي خلصوا حتى حفل التخرج من الأطفال كان عندهم خلال هذه الفترة وحتى الكبار كان عندهم خلال هذه الفترة حفل التخرج. فهذه أو هذا المقطع أهداء لكم كلكم.

0: مبروك لكل الخريجين، مبروك لوالد ميثا وشيخة وحمد، ونتمنى لكم يوم سعيد وإن شاء الله من نجاح إلى نجاح أكبر لكل المراحل الدراسية. الحين نرجع لأجواء من المراحل الدراسية اللي تعتمد على الورقة والقلم
1: والكتابة.
0: نرجع للتفاصيل في هذه اللحظات، نسمعها.
1: أتخيلوا بعد أكثر من 20 عام من البحث والدراسة في عالمة نرويجية توصلت إلى نتائج وايد حلوة ومثيرة، يعني لها تأثير حق الكتابة باليد على الدماغ. يعني شوفوا الكتابة باليد لها تأثير على الدماغ. ليش؟ استخدمت، خلونا نخبركم بحثة كيف كان، استخدموا تقنيات متقدمة لرصد نشاط الدماغ. يابوا 256 حساسا على رؤوس المشاركين، تابعوا شو يصير يوم يكتبون بالقلم والورقة مقارنة بالكتابة بشو بلوحة المفاتيح، تلفون أو كمبيوتر، شو ما كان. والنتائج شو كانت؟ كانت إن الكتابة باليد تنشط مناطق أوسع من الدماغ وتزيد من التواصل بين الخلايا العصبية بشكل أكبر من الكتابة على الكمبيوتر.
0: سبحان الله.
1: والسبب أن كتابة كل حرف بالقلم يحتاج إلى تنسيق بين حركة اليد والتركيز البصري والتفكير، يعني استخدمنا ثلاث حواس.
0: صح.
1: ما يدفع الدماغ لبناء روابط عصبية أقوى تدعم التعلم والذاكرة.
0: جميل.
1: يعني تشوفوا كيف سبحان الله خلقت، يعني خلقت ربنا فينا ونحن يعني ممكن ما تفكرنا فيها أصلا.
0: صح.
1: وما أخذناها بتعمق. أنزين، أما الكتابة على لوحة المفاتيح تعتمد غالبا على شو؟ حركة متكررة ومتشابهة.
0: أيه.
1: فهي ما تمنح الدماغ المستوى نفسه من التحفيز العميق. عشان شي هاي نصيحة الخبراء للطلبة والموظفين، حتى نحن حقنا نعني، يعني حتى الأشخاص اللي يحبون تدوين أفكارهم أنهم يرجعون يكتبون بالقلم والورقة، لأنه مو بمجرد كتابة ملاحظات، هي شو يساعدك على الفهم، التذكر بشكل أفهم. وتعرفون أنه يعني أقول التعهد سبحان الله، هذا يعني هاي الدراسات اللي اليوم صارت، بس إحنا نقول أن هاي إحنا نعرفها. ليش؟ لأن ها كلها أشار لها وين؟ في القرآن كان مذكورة يعني أكثر من 1400 عام. هاي يعني
0: وكلمة القلم مذكورة في القرآن.
1: مذكورة في القرآن، نعم. صح. عندما يعني أن جعل القلم وسيلة للتعلم ولها أثر كبير، يعني أن
0: على الإنسان.
1: أيوة، في تنشيط الدماغ وتقوية الذاكرة.
0: أصلا لو نرجع لي خصوصا يعني نحن يمكن ماضينا حتى أكثر عن الجيل الحالي، كل المعلمين والمدرسين اللي يعلمونه كانوا يعتمدون على شو؟ على طريقة النسخ.
1: صح.
0: عشان تثبت المعلومة، يعني هذه قد تكون واحدة من الأساليب اللي يمكن فيها هناك جودة خط جميل عند الطلبة.
1: صح.
0: تحسن الخط، تعلمهم مثلا طريقة الكتابة، يفرقون ما بين همزة الوصل وهمزة القطع وغيرها من هذه الأمور، وصولا أكيد طبعا للمعلومات اللي تثبت في الذاكرة وتترسخ في ذهن الإنسان. فهذه بعد طريقة لأبنائكم، لكن إحنا نبغي نحدثها هذه الطريقة بطريقة أن الإنسان إذا حب مثلا على سبيل المثال اليوم من الطرق اللي ممكن تعلم الطفل، إذا كان يقرأ كتاب فمثلا الوالدة ممكن تطلب منه أنه يلخص ما قرأ. كيف يلخص ما قرأ؟ عن طريق استخدام القلم، فبالتالي فعلا بتثبت المعلومة. صحيح. بشكل كبير جدا، عشان ما تكون الطرق وايد تقليدية بطريقة نسخ ما. نحن نبغي تعبيره، نبغي إبداعه يطلع، ولكن بطريقة الكتابة. فهذه بعد واحدة من الأساليب المهمة جدا، وهذا هو الفرق ما بين التايبينج على الأجهزة الإلكترونية والقلم والورقة. يمع الشامسي يذكرنا، يخبرنا، يقول شيخة وميثة وحمد ترى عيال عمنا أيضا وصلتنا مشاركات أخرى بمناسبة التخرج وحفل التخرج صباح الورد. عندنا مشاركة وصلتنا من سالم وسلمة ومريم ومحمد، أيضا يهنون خالهم محمد بالتخرج. محمد فاضل لوتاح، حياك الله ويا مرحبا بك. عاش المحرزي تصبح علينا وتقول لنا في رأي القلم هو صديق الذاكرة التي تخطها اليد، وما لي غنى عنه، وخصوصا قلم الرصاص. أنا بعد أحب قلم الرصاص.
1: عليكم جميعا صراحة، أنت ونفسي بعد. هي. أنا بعد أحب قلم الرصاص.
0: قلم الرصاص جميل جدا. عموما نحن في هاي اللحظات بناخذ فاصل لمدة دقائق، ترقبوا تفاصيل مسابقاتنا. اليازي مجهزت لنا سؤال سؤال وبنتعرف على هذا السؤال في مسابقتنا الأولى بعد قليل. خلكم متواصلين يانا، حياكم الله، يا هلا ويا مرحبا بكم جميعا.
2: التضحية هذه خلي بلدكم على مستوى يختلف تماما عن الدول الباقية، وأنتوا استثمار هالبلد سواء كنتوا لابسين هالبدلة أو كنتوا في أي مؤسسة في دولة الإمارات، أنتوا الاستثمار الحقيقي، أنتوا الاستثمار الحقيقي.
3: يا صانع المجد وإشراقة، أرواح شعبك للميدان سباقة.
2: نحن عندنا مثل يقول توقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ إن الإنسان يحمي بيته عرضه، وهذا عرضنا، هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملكه.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: ريس الدولة قلوب الشعب لها ممتنة، طلته مصدر أمل عند الحزينة الشاكي. لو وقف للكايدة هذا تواضع منه، كم مصيبة حل عقدتها وهو متاكي.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.
3: الخليجية 1009.
4: هذا الصيف أعد اكتشاف الإمارات مع أورا، برنامج ولاء مصمم لمدى الحياة. تسوق، تناول الطعام واربح مكافآت من علامات تجارية مثل H&M وبوتس والشيك شاك وغيرها. حمل تطبيق أورا اليوم واحصل على مزايا حصرية للأعضاء في جميع أنحاء الإمارات.
5: شهدنا موسما استثنائيا جديدا في دوري أدنوك للمحترفين، توج فيه نادي العين بطلا عن جدارة واستحقاق. وفي أدنوك نفخر بتجديد شراكتنا مع دوري أدنوك للمحترفين لثلاث سنوات إضافية، استمرارا لالتزامنا الراسخ بدعم كرة القدم الإماراتية والمجتمع والرياضة وتنمية طاقات الشباب. كما نتوجه بالشكر لقيادتنا الرشيدة على دعمها المستمر وترسيخها لقيم القوة والوحدة وحرصها الدائم على كل من يعيش على أرض الإمارات ويعتبرها وطنا له.
6: الصيف أجمل مع سويست. اكتشف عروضنا المميزة على سيارات SUV وتشمل تمويل 0%، ضريبتكم علينا، واشتري الآن وادفع في 2027. استمتع بتوفير يصل إلى 44,000 درهم وضمان 1,000,000 كيلومتر وتأمين مجاني وغيرها الكثير. زر أقرب معرض سويس إليك أو اتصل على 800-768-3278 لحجز تجربة القيادة. سويس موزعة حصريا من قبل مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
7: واحد ولا اثنين؟ معقول ثلاثة؟ لسه كثير. خلوني أختصر لكم، 7% سنويا هي عوائدكم المتوقعة المقدمة من الصكوك الوطنية. نعم 7%، ادخروا لتعززوا عوائدكم وفرصكم للفوز بمكافآت ب36 مليون درهم. لا تضيعوا الفرصة، فالعوائد أعلى والفترة محدودة. حملوا تطبيق الصكوك الوطنية أو اتصلوا على 600-522-279. تطبق الشروط والأحكام.

0: صوت بلا صورة.
1: حدثت هيئة الطرق والمواصلات في دبي مناهج التدريب الخاصة بالمتقدمين على رخصة القيادة لفئة المركبات الخفيفة، بما يتواكب مع التحسينات والتطورات التكنولوجية في أنظمة القيادة بالمركبات الحديثة المزودة بأنظمة مساعدة السائق المتقدمة.
2: حملة المسؤولية المجتمعية قولوا فعل انطلاقا من قناعة راسخة بأن المسؤولية المجتمعية لم تعد مجرد مبادرات موسمية أو التزام مؤسسي تقليدي، بل أصبحت ممارسة فعلية للأثر وجزءا أساسيا من استدامة الأعمال وقدرتها على النمو والتنافسية.
3: في إطار جهود الهيئة السامية إلى ترسيخ مكانة مكتبات دبي العامة بوصفها منصات ثقافية معرفية نابضة بالحياة.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: حمدان بن محمد، مركز دبي المالي العالمي يرسخ مكانة الإمارات مركزا ماليا رائدا ومحورا رئيسيا لصناعة المستقبل. الإمارات تتضامن مع العراق وتعزي في ضحايا حادث انقلاب حافلة، وتعزي الفلبين في ضحايا الزلزال. الإمارات ترحب بالبيان المشترك بشأن السودان.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: أسعد الله صباحكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار، في تقديمها صفاء رزق. زار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي رئيس اللجنة العليا لمستقبل التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي مركز دبي المالي العالمي المركز المالي العالمي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا. وطلع سمو خلال الزيارة على الأولويات الاستراتيجية للمركز وتطلعاته الطموحة في مجال الابتكار. وكان في استقبال سمو كل من سعادة عيسى كاظم محافظ مركز دبي المالي العالمي بالإضافة إلى عدد من كبار مسؤولي المركز. وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم يمثل مركز دبي المالي العالمي نموذجا عالميا متقدما في بناء منظومات اقتصادية ومالية قائمة على الابتكار والمعرفة والتكامل مع الاقتصاد العالمي، ويرسخ مكانة دبي مركزا ماليا رائدا ومحورا رئيسيا لصناعة المستقبل. ومع مواصلة تنفيذ مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 فإننا حريصون على تعزيز تنافسية دبي عالميا عبر تطوير بيئة اقتصادية مرنة ومحفزة للابتكار وقادرة على استقطاب أفضل المواهب والشركات والاستثمارات النوعية من مختلف أنحاء العالم. أعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع العراق في ضحايا حادث انقلاب حافلة ركاب قرب مدينة الناصرية جنوب العراق والذي أسفر عن وفاة وإصابة عدد من الأشخاص. وعبرت وزارة الخارجية في بيان لها عن خالص تعازيها وصادق مواساتها إلى أهالي وذوي الضحايا وإلى حكومة العراق وشعبها الشقيق في هذا المصاب الأليم، متمنية الشفاء العاجل للمصابين. كما أعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع الفلبين جراء الزلزال الذي ضرب إقليم مندناو جنوبي البلاد وأسفر عن وفاة وإصابة عدد من الأشخاص. وعبرت وزارة الخارجية في بيان لها عن خالص تعازيها وصادق مواساتها إلى أهالي وذوي الضحايا وإلى حكومة الفلبين وشعبها الصديق في هذا المصاب الأليم، متمنية الشفاء العاجل للمصابين. رحبت دولة الإمارات بالبيان المشترك بشأن السودان وما تضمنه من تأكيد على الالتزام الجماعي بدعم مسار سلمي وديمقراطي ومستقر يعكس تطلعات الشعب السوداني الشقيق. وأشادت دولة الإمارات بالجهود الدولية والإقليمية المبذولة بما في ذلك مخرجات مؤتمر برلين والنداءات الرامية إلى إنهاء الحرب وإطلاق عملية سياسية شاملة بقيادة مدنية. وأكدت دولة الإمارات دعمها الكامل لكافة المساعي الهادفة إلى التوصل إلى هدنة إنسانية ووقف دائم لإطلاق النار ووضع حد للمعاناة الإنسانية بما يضمن حماية المدنيين ووصول المساعدات الإنسانية. ورحبت دولة الإمارات بجهود الآلية الخماسية في دعم عملية سياسية شاملة وإجراء مشاورات في أديس أبابا خلال الفترة من 3 إلى 5 يونيو للمضي قدما نحو إنشاء اللجنة التحضيرية المقترحة للحوار السوداني الشامل. احتفلت دولة الإمارات أمس باليوم العالمي للمحيطات والذي يكون في 8 يونيو من كل عام عبر إطلاق مبادرات بيئية تهدف إلى إعادة التصور وصون النظم البيئية البحرية. بهذه المناسبة تحدثت لمركز أخبار ARN سعادة الدكتورة شيخ الظهري الأمين العام لهيئة البيئة أبو ظبي.
5: في اليوم العالمي للمحيطات نجدد التزامنا بحمايتها، فهي ليست مجرد مياه بل هي رئة كوكبنا ومصدر غذائنا وحامية مناخنا. في هيئة البيئة أبوظبي حولنا هذا الإيمان إلى أرقام حقيقية، فمياه بحرنا نظيفة بنسبة 100% وآمنة للجميع. وصلنا إلى 100% في مؤشر الثروة السمكية بنهاية عام 2025، وزرعنا 1,800,000 شتلة من الشعاب المرجانية من عام 2021، ونطمح للوصول إلى 4 ملايين بحلول عام 2030. وسجلنا ارتفاع أعداد أبقار البحر بنسبة 20%، وصلت أعدادها 3500، وزادت أعداد السلاحف بنسبة 30%، وصلت أعدادها إلى 8000 سلحفاة في مياه أبوظبي. وهذا دليل على أن ازدهار الطبيعة أساسه العلم والقرار.
4: نهاية النشرة، في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.
6: ثمان هي الساعة في استديوهات دانة الأثير، وصباح الخير.
7: خل فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.
8: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9
9: الخليجية.

0: أكسجين على الخليجية
1: بالتعاون مع جزيرة ياس أبوظبي.
2: صبحكم الله بالخير والنور والسرور, وفي ساعتنا الثانية من برنامج O2. صباح الخير يا عهود.
3: صباح النور والسرور, أهلا وسهلا بكل مستمعين اللي يسمعونا.
2: ومن أجواء القلم والكمبيوترات والكتابة تايبينج, أروح لي يعني مستمعي الخليجية, لا تطوفون هذه الليلة, استعدوا لليلة راقية مع النجمة أنغام يوم 19 يونيو في كوكاكولا أرينا, في ليلة استثنائية بصوت مليان كله إحساس وأغاني, بتصنع يومكم وذكريات حلوة. والحفل طبعا من تنظيم الشركة الإماراتية مومنتس إيفنتس وبرعاية الخليجية أكيد 1009. وتقدرون تشترون تذاكركم عبر platinumlist.net أو من خلال coca-cola-arena.com. انتم معانا مستمعينا, خلكم ويانا لأن عقب إن شاء الله راح تكون عندنا مسابقة, وعندي سؤال لكم, انتظرونا ولازم كلكم تشاركون عشان تفوزون ويانا.

0: الخليج
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وزيارة سريعة لسمع العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29 41 البنامة 30 33 الدوحة 31 42 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 31 42 أما الكويت 31 39 وأخيرا الرياض 30 43
0: هو الخليج على الخليجية.

ومرحبا بكم من جديد مستمعينا، وصباح الخير عليكم. ونبدأ هاي الساعة بشو؟ بمسابقة حلوة قيمتها يعني وايد جميلة لمحبي النظارات. طبعا كنا نحب النظارات، منو ما يحب النظارات؟ كنا لازم شيء أساسي، يا نظارة شمسية. لو ما كنا نلبس نظارة طبية أكيد بنروح للنظارة الشمسية. وعشان تفوزون بفوتشر قيمة 1000 درهم، خلكم معايا واسمعوا التفاصيل. تقدرون تتميزون هالصيف بإطلالات جميلة تجمع بين الأناقة والرؤية المثالية. تقدرون تحصلون على نظارات شمسية طبية مصممة خصيصا لدى نظارات يتيم. عندهم ما شاء الله أكثر من 50 علامة عالمية مرموقة تحت سقف واحد، منها مايباخ وشوبارد وبرادا وميوميو والكثير من البراندات العالمية. وتقدرون تستمتعون بأسعار استثنائية وخدمة راقية بمعايير عالمية. تختبرون نقاء الرؤية الحقيقية مع عدسات سيكو الحصرية لدى نظارات يتيم. تقدرون تزورون أقرب فرع لنظارات يتيم أو تتسوقون بسهولة عبر موقعهم yatim.com. وسؤالي لكم يا مستمعينا عشان تفوزون بفوتشر قيمة 1000 درهم، لو كانت النظارة تتكلم شو أول شيء بتشتكي منه؟ عيد السؤال، لو نظارتك كانت تتكلم شو أول شيء بتشتكي منه؟ استقبل إجاباتكم عبر الاسمس 4000 أو من خلال تطبيقنا المجاني الخليجية 1009 مع أساميكم الثلاثية. في انتظاركم، لا تنسون تطرشون مشاركاتكم على سؤالنا، لو كانت نظارتك تتكلم شو أول شيء بتشتكي منه؟

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية
2: محتار قلبي بريمية من الحوري، ليل المعنى ميدل في دايلها، تمشي بدرب المحبة من ضيا نوري، وتخاف نار اشتياقي من شعايلها. انته لها بحسنك اللي وقد شعوري، يتحمل النار من وقد فتايلها، في مبتداها شرارة دون محظوري، تصبح حرائق ما تطفيها مخايلها،
3: تصبح حرائق ما تطفيها مخايلها.
2: هذا السعير الذي في مهجتي يوري، من سحر عينك وكله من فعايلها، كتمت لعاد شوق عنك مستوري، وغصب جرت بالبكاء دمع حايلها. يا زين تعلم درب الحب مخطوري، ولا عرفت النهاية من هوايلها، تبغين حب بريء بغير مقدوري، أنا البراءة تعجزني حمايلها. أنا مريض المحبة وانت دكتوري، إلى متى فرصني علاج سجلها.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: واحد صفر صفر تسعة، الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: شو في ما يسمع عنيد، ما في مكان من بيتنا قريب، ما ياخذ كل هالوقت العجيب. الجواب ياس.
1: سيروا جزيرة ياس واستمتعوا بإجازة عائلية كلها وناسة. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن حصريا على yasisland.com.
2: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.
3: تجربة تعيشها لحظة بلحظة تبدأ من فلاي دبي. دروب كثيرة وأحلام مختلفة تبداها نفس اللحظة. هني رحلتك تصير قصة تبدأ من فلاي دبي.
2: ارتقي إلى الأفضل هذا الصيف مع جي تور. استفد من عرض اشتري الآن وادفع العام المقبل بدون ضريبة القيمة المضافة أو فائدة 0% وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر، واحصلوا أيضا على السرداد النقدي يصل إلى 7,000 درهم على طرازات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهم فقط. لمعرفة المزيد زوروا معارض جي تور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق شروط والأحكام.

0: رجعنا لكم مستمعينا. شو هاي الإجابات يا مستمعينا؟ شو الإجابات؟ عهود أنا يالسة أقرأ وأضحك.
1: يلا نبى نسمع
0: من وراء المايك. أنا أضحك وأقرأ إجاباتكم صراحة. بس خليني أذكر مستمعينا بسؤالنا اليوم للمسابقة عشان تربحون بوتشر بقيمة 1000 درهم من نظارات يتيم. سألتكم سؤال: لو كانت النظارة تتكلم، شو أول شيء بتشتكي منه؟ ما شاء الله يا الشكاوي اللي وصلت، الشكاوي وايد كثيرة. محمد له، محمد فاضل سعيد لوتا يقول بتشتكي من ضعف النظر. نصبح عليك بالخير يا محمد. وهدى غالب تقول أنها هي مش في العلبة مالتها. بعد صح، منو يحطها في العلبة الحين؟
1: صح
0: يحطها. نوف المرزوقي تقول تضيعيني وايد، إن النظارة تشتكي عليها تضيعها وايد. وموزة المهيري تقول اني انا ما البسها. امن الغافري وعبير النمر اتفقوا ان بتشتكي من حرارة الشمس.
1: احليلك يا النظارة.
0: وفي يعني الكثير من المسجات وصلتني، ولكني بعدني بستقبل مشاركاتكم. خلوني اقرا هذه. علي عبد الله يقول نظارتي لو تكلمت بتقول تراني مو بحق النوم، فكني قبل لا ترقد. ليش ترقد ولابس نظارة؟
1: ينسى من ضغوطات الحياة بني ينسى.
0: ومريم محمد تقول أنا شايفة كل أخطائك من أول مرة.
1: هاي نظارة شي تقول.
0: وكل مرة تسأل وين نظارتي بعد. هاي صح. هزاع الشحي يقول كثرة اللمس واني أتركها في كل مكان. عاد هذه أزمة أن البصمة تطبع على النظارة.
1: صح.
0: منو بعد تقولي؟ ها مالك عمر يقول لو نظارتي بتتكلم أول شيء بتقوله تراني تعبت من كثر ما تمسحني بتيشيرتك. هذا أقرب شيء تسوونه. يعني وين بتحصلون المنديل مالتها؟
1: القطعة تكون في البوكس نفسه، وبعدين التيشيرت يعني يفي بالغرض. يعني بعد النظارة الله يهديها تدلع، بس يلا ماشي مشكلة.
0: أم محمد يقول ليش تحطني فوق راسك ساعة كاملة وبعدين تدور علي بكل البيت؟
1: ننسى.
0: هذه صح، هاي الإجابة ترى تكررت. كل حد يدور نظارته وآخر شيء فوق راسه. يعني
1: صح،
0: انتبهوا حق نظاراتكم. لازلت مستمعين استقبل مشاركاتكم على سؤالنا: لو

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيهاند دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: ضرب مثل للناس أجمعين بهمة عالية لا تلين ولا تستكين.

0: استعدوا لسحر الألحان يوم 19/6 في كوكاكولا أرينا من تنظيم مومنتس إيفنتس الراعي الإعلامي الخليجية 1009.
1: وين تروح وين تيك لو ترجع السما بجيك.
0: لا تفوتوا الفرصة لحضور هذا الحفل المبهر، احجزوا تذاكركم الآن عبر بلاتينوم ليست أو موقع كوكاكولا أرينا.
1: بشارك من يحبك فيه.
2: الجو جوكم على

0: كم مرة سمعت اليوم ماما بابا أنا ملان؟ هذه علامة. الجواب ياس. أربع مدن ترفيهية مستحيل يملون فيها. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن حصريا عبر yasisland.com.
1: الصيف أجمل مع سويست. اكتشف عروضنا المميزة على سيارات الاس يو في وتشمل تمويل 0%. ضريبتكم علينا واشتري الآن وادفع في 2027. استمتع بتوفير يصل إلى 44,000 درهم وضمان 1,000,000 كيلومتر وتأمين مجاني وغيرها الكثير. زر أقرب معرض سويست إليك أو اتصل على 800-768-3278 لحجز تجربة القيادة. سويست موزعة حصريا من قبل مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.

0: ونصبح عليكم بالخير مستمعين، ونذكركم أن خلاص الحين بنسحب على اسم الفايز اللي إن شاء الله بيفوز ويانا بفوتشر بقيمة 1000 درهم مقدمة من نظارات يتيم. سؤالي كان لكم، لو كانت النظارة تتكلم شو أول شيء بتشتكي منه؟ ما شاء الله إجاباتكم. سالم خلنا نقول سالم الطنيج يقول بتشتكي مني ليش أنا من كثر ما أضيعها يفكر أنه يركب لها شو جي بي أس. وأيضا محمد الشيح يقول يا أخي خفف استخدام مو بطول الوقت، مو بطول اليوم أشتغل. محمد الشحي. ومحمد النعيم يقول لو تتكلم نظارتي بتقول أنا أقضي عمري أحمي عيونك وأنت تحطني بوجه العدسات على الطاولة ليش؟ صح والله، نحن ليش ما نهتم نظاراتنا نعقعقها كذي. فيصل أحمد يقول شوية دلع. أروح لنوار مطر المازم تقول تراني غالية مبلعبة بيدك، وايد وايد وايد شكاوي على نظاراتكم. فارس عبد الله يقول خف علينا من الشمس. راشد المزروعي لا ترمس وانت لابسني ومو بشايف شيء تحرجني. هذا وانت يعني دافع فلوس عشان تشوف، وبعد ما تشوف يا راشد المزروعي ركز ركز مرة ثانية وشوف عدل. لطيفة رسول تقول يا ليت نفس ما تقوي نظري تقوي ذاكرتي عسب ما ضيعك أو ما ضيعيني كل شوية. لا ضيعوا نظارك، لا ضيعي نظارك يا لطيفة. علا العبد الله تقول يوم تنسيني بالسيارة أحس نفسي مهجورة. لا تنسي نظارك، شيليها وياك، البسيها يا علا. ميرا تقول شوية اهتمام، تراني اللي مخلي صورتك واضحة، أهم شيء الرؤية واضحة بعد. انزين، احنا قرينا مشاركاتكم مستمعينا، وما شاء الله مشاركاتكم ما تخلص، نصبح عليكم كلكم بالخير. ولكن عندنا فايز واحد اليوم راح يفوز ويانا، لكن ما نقولكم بس اليوم واحد وخلاص، لا، عندكم بعد هاي الأيام كلها تشاركون ويانا، وإن شاء الله إذا ما حالفكم الحظ اليوم إن شاء الله باكر
1: إن شاء الله تربحون ويانا في مسابقتنا الثانية، بنتعرف على تفاصيلها لاحقا. بما أن اليوم عندنا الفايز الخامس، وهذه المسابقة ابتدت من الأسبوع اللي طاف ومشاركات مستمعينا كانت متنوعة، هناك فايز بيربح ويانا بقسيمة بقيمة 1000 درهم من نظارات يتيم. هاي الجائزة بتكون من نصيب واحد من مستمعينا، والاعتقاد الكبير يقول بأنه قد يكون الفايز الأخير في هذه المسابقة. نشوف الكمبيوتر يختار منو،
0: ونشوف الكمبيوتر. 3 2 1، ونقول مبروك لي سالم راشد الطنيجي. مبروك
1: مبروك مرة ثانية اسم الفايز،
0: مبروك لسالم راشد الطنيجي، مبروك فزت ويانا في فوتشر بقيمة 1000 درهم. إن شاء الله راح يتواصلون وياك قسم الجوائز
1: عشان تعرف كيف ممكن تستلم هاي الجائزة من مسابقتنا الأولى. أكيد بننتقل لتفاصيل مسابقتنا الثانية بعد قليل، بنتعرف عليها أكثر وأكثر. نبغيكم تكونوا مستعدين لأن طريقة المشاركة وايد بسيطة وايد سهلة، وتستحق أنكم تشاركون فيها، خصوصا إذا كنتوا تايهين ما تعرفون شو تسوون في إماراتنا الحبيبة، في الأماكن الجميلة اللي موجودة عندنا في البلاد. نحن بنساعدكم وبنوجهكم في ذلك، لكن في هاي اللحظات سننتقل إلى حركة السير ونتعرف على المشهد الحالي.
2: حركة السير على الخليجية
3: برعاية جزيرة ياس.
0: ننتقل وياكم إلى حركة السير في شوارع والطرقات المؤدية لدبي. شارع الإمارات العابر يشهد ازدحام مروري من حي براشي للقادمين من إمارة الشارجة وبالاتجاه للخوانيج. أما شارع الشيخ محمد بن زايد للقادمين من إمارة الشارجة تبدأ الزحمة من قبل سيتي سنتر الزاهية وبالاتجاه إلى ما بعد سيتي سنتر مرتف. أما شارع الاتحاد للقادمين أيضا من إمارة الشارجة الازدحام بادي من شارع الوحدة وبالاتجاه إلى تقاطع الملا بلازا. أما راس راس الخور، شارع راس الخور يشهد كثافة مركبات بالاتجاه إلى شارع الخيل، واللي أيضا يشهد كثافة مركبات بالاتجاه إلى البرشة. درب السلامة، والله الله بعماركم والله يحفظكم.
3: الجوحر والملل مسيطر والتخطيط متعب، الجواب هو ياس. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com. دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالا وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة.
2: الخليجية الإماراتية 1009.

0: أشعار فساء أشعار فساء على الخليجية
1: أشعار فساء على الخليجية.
2: كل ما بنيت الحلم في القلب وكمل قبل أعلنه يظهر صدى عداوته وضحت همومي من ورا الخافق همل وحجامها حسب الوضع متفاوتة وأنا العزيز اللي تشبث بالأمل عسى يشوف من الزمن طراوته درس الحياة القاسية لو اشتمل على الجبابر لعرفوا قساوته تلقى بعض تجارهم يمشي ثمل مع الفقارة يرتشف حلاوته والقاضي اللي في كلامه ما صمل فاضي عمل مسترسل بفضاوته كيف المطوع يخلف بقوله وعمل والمصحف الطاهر نسى تلاوته قال المثل خلي الجمل بما حمل صافح عدو ما يبين نقاوته رجل ضلوعه للحمل ما تحتمل يحرم على رجلي حشا مخاوته مثل النعامة راسها تحت الرمل ومن ظلها تشكي مدى ضراوته جرح الصداقة في الظهر ما يندمل عيت سنيني كلها مداوته عيت سنيني كلها مداوته
0: أشعار فساء أشعار فساء على الخليجية
1: أشعار فساء على الخليجية
3: الخليجية 1-0-0-9
4: باقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك فريدم اختيارك بكيفك اعرف اكثر بزيارة en.ae تطبق الشروط والاحكام en دايما في اكثر
5: الجو حر والملل مسيطر والتخطيط متعب الجواب ياس احجزوا باقة اجازة الاطفال مجانا الان على yasisland.com

0: صمت بلا صورة.
1: حدثت هيئة الطرق والمواصلات في دبي مناهج التدريب الخاصة بالمتقدمين على رخصة القيادة لفئة المركبات الخفيفة، بما يتواكب مع التحسينات وتطورات التكنولوجية في أنظمة القيادة بالمركبات الحديثة المزودة بأنظمة مساعدة السائق المتقدمة.
2: حملة المسؤولية المجتمعية قولوا فعل، انطلاقا من قناعة راسخة بأن المسؤولية المجتمعية لم تعد مجرد مبادرات موسمية أو التزام مؤسسي تقليدي، بل أصبحت ممارسة فعلية للأثر وجزءا أساسيا من استدامة الأعمال وقدرتها على النمو والتنافسية.
3: في إطار جهود الهيئة السامية إلى ترسيخ مكانة مكتبات دبي العامة بوصفها منصات ثقافية معرفية نابضة بالحياة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز لأهم وآخر الأنباء من مركز الأخبار، أهلا بكم. بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية تعزية إلى فخامة الرئيس الفلبيني فرنداد ماركوس في ضحايا الزلزال الذي تعرضت له جنوب الفلبين والذي أسفر عن وقوع عدد من الوفيات والجرحى، متمنيا سمو الشفاء العاجل لجميع المصابين. حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن التوتر مع إيران، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة لن تكون شريكة لإسرائيل إذا عادت إلى الحرب، وفق ما أفاد به موقع أكسيوس. دعا الرئيس اللبناني جوزيف عون في مقابلة مع شبكة CNN الأمريكية بثت بالأمس الحكومة والشعب في إسرائيل إلى انتهاج المسار الدبلوماسي، مؤكدا أن الحلول العسكرية لن توفر الأمن لسكان المناطق الشمالية. أسفرت غارات جوية روسية على منطقة خاركييف في شرق أوكرانيا عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 15 آخرين، وفق ما أعلنت السلطات المحلية في وقت مبكر من صباح اليوم. أعلنت الكونغو ارتفاع عدد الوفيات المؤكدة جراء الإصابة بفيروس إيبولا إلى 101، وأفادت السلطات الصحية بتسجيل 35 إصابة جديدة مؤكدة خلال الساعات 24 الماضية، بينها 10 حالات وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات المؤكدة إلى 550 حالة. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: الأغاني الخليجية على دار

0: 9 الصبح في استديوهات الخليجية 1009.
1: خلي فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.
0: الخليجية
2: كانت الأثير 1009.
0: أكسجين على الخليجية
1: بالتعاون مع جزيرة ياس أبو ظبي.
3: وصبحكم الله بالخير والنور والسرور. وفي ساعتنا الأخيرة، الساعة الثالثة من برنامج أكسجين، وإلى آخر مسابقة عندنا لليوم. مسابقة حلوة طبعا، فيها يعني بنحصل 1000 مستمع إن شاء الله. على
4: 2000
3: مستمع بجميع محطات شبكة ARN عفوا. إن شاء الله بنحصلهم بفوزون بجوائز.
4: خلينا نقول أن يعني هذه المسابقة بسواية لكم من شبكة الإذاعة العربية. هناك الكثير من الفائزين اللي إن شاء الله بيربحون ويانا على مستوى شبكة الإذاعة العربية، وحدة منهم إذاعة الخليجية. نصدقكم القول ونقول أن نعم مسابقاتنا حلوة صح، لكن هذه المسابقة بالتحديد جوائزها جميلة. جاية في وقت وايد مناسب، اليازية
3: في الصيف.
4: في الصيف صح،
3: وإجازات،
4: وفعلا بتبتدون إجازاتكم، فحلوة أنها تكون مثلا خلونا نقول خذتوا كم من يوم من الدوام، تبون تسيرون يا ربعكم، تبون تسيرون
3: حلو،
4: هي تبون تسيرون يا عائلتكم، تودون عيالكم الصغار لهذه الإقامات الفندقية المختلفة. اليوم هناك الكثير من الوجهات والأماكن موجودة عندنا في بلادنا، وايد حلوة وايد جميلة. صحيح. هناك الكثير من الفنادق، أعتقد ما لحقنا أن نزور كل الفنادق، نمر عليهم، ممكن نعرف أسماءهم، ممكن شفناهم حتى من خلال منصات التواصل الاجتماعي بتغطيات مختلفة من الإنفلونسرز، لكن اليوم نحن نبيكم أنتوا اللي تزورون هاي الوجهات الجميلة. فبالتالي عشان تشاركونا في هاي المسابقة، كل المطلوب منهم يشاركونا بكتابة،
3: بس اكتبوا لنا UAE وأسماءكم الثلاثية عبر الاسمس 4000 أو من خلال تطبيقنا المجاني الخليجية 1009. فهني بتستكشفون اللي فاتكم في الإمارات.
4: صح،
3: وذكركم بس اللي عليكم اطرشوا لنا UAE مع أساميكم الثلاثية، وعندكم الفرصة أن اليوم بنسحب على فايزين. الحلو أن في برنامج الصبح، في برنامج أوتو، فايزين عندنا مو بس اليوم، مو بس برنامج الصبح. نذكركم بكل برامج الخليجية إن شاء الله راح تكون هذه المسابقة
4: موجودة أكيد طبعا على كافة برامج الخليجية. إذن في هاي اللحظات ما أبغيكم تفكرون بولا شيء، كل اللي أطلبه منكم أنكم تشاركونا بكتابة UAE مع أسماءكم الثلاثية من خلال رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. هذا الجزء الأول من حديثنا عن حملة اكتشف ما فاتك في الإمارات. عندنا تفاصيل أكثر إن شاء الله بنتكلم عنها في الفقرة القادمة. Stay tuned، خلكم متواصلين يانا ولكم التفاصيل.

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وزيارة سريعة لسمة العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29 41 البنامة 30 33 الدوحة 31 42 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 31 42 أما الكويت 31 39 وأخيرا الرياض 30 43
0: هو الخليج على الخليجية.

0: متواصلين وياكم مستمعينا من خلال ساعتنا الثالثة والأخيرة وتحديدا في فقرتنا الثانية. دعونا نذكركم مجددا مسابقة اكتشف ما فاتك في الإمارات، مسابقة وايد حلوة. عندنا الكثير من الوجهات الجميلة في بلادنا، والسياحة الداخلية أنا أشوف أن من مسؤوليتنا أن نحن نزور هاي الوجهات المختلفة اللي موجودة في بلادنا عشان المجتمع الخارجي والعالم يرى جمال بلادنا بإماراتنا المختلفة. وبالتالي بدينا بمسابقة اكتشف ما فاتك في الإمارات. مثل ما ذكرت زميلتي اليازية، فعلا هذه المسابقة تبث على كافة برامج الخليجية. اليوم من خلال برنامج أوتو وفي اليوم الثاني لهذه المسابقة، إلين ما يقولولنا القسم المختص خلاص بس ستوب، خلصنا المسابقة نحن بنسوي ستوب، إذا ما قالولنا نحن مكملين وياكم. أوكي، فهذه المسابقة بدعم من أورا، وهذا طبعا برنامج ولاء مصمم خصيصا للاستفادة من الكثير من الأمور بنتعرف عليه عقب شوية. بس خلوني أذكركم أن في هاي اللحظات تقدرون تشاركونا بكتابة UAE مع أسماءكم الثلاثية. كيف هذه المسابقة تمشي؟ بمجرد ما تشاركونا بالطريقة اللي طلبتها منكم، هذه المشاركات أوتوماتيكلي تدخل في سيستم خاص. أوكي، في هذا السيستم الخاص عندنا شاشة في الاستوديو مكتوب فيها اكتشف ما فاتك في الإمارات. الراعي السبونسر الخاص بهذه المسابقة أورا أيضا موجود مع كل المحلات اللي تندرج تحت هذا البرنامج. وفوق هذا المطلوب منا بس نحن شو نسوي، نضغط على الضغطة الخاصة باللابتوب وفجأة يطلع اسم الفائز اللي بيفوز يانا بجائزة مضمونة. الجائزة الثانية أنت وحظك، يعني كل فايز بيربح بجائزتين، الجائزة الأولى مضمونة، الجائزة الثانية بتدور عجلة الحظ، يا تطلع لك جائزة حلوة إضافية يا تكتفي بإجازة بجائزة واحدة. عفوا أنا أفكر بالإجازة. زين ما علينا، اليازية بتخبرنا أكثر عن أورا في الفقرة الجاية
1: إن شاء الله،
0: وبنتعرف على هاي المحلات. وأتوقع يعني البارحة كنا متفقين أن كل المحلات اللي تحت أورا حلوة ونعرفها.
1: حلوة ونعرفها، أيوة أنتم مستفيدين منها
0: بالضبط. فبنتكلم عن التفاصيل في الفقرة الجاية لتش المايك، وبعد بنشوف منو بيختار هذا الكمبيوتر وهذا السيستم المختص بالفايز الأول أو الفايزين بشكل عام، وبنشوف منو الفايز الأول اللي بيربح ويانا.
1: نذكركم شاركوا ويانا UAE مع اسماءكم الثلاثية الاسمس 4000 أو من خلال تطبيقنا المجاني الخليجية 1009.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار.
0: أشعار
1: على الخليجية.
2: سافر بعون الله وحفظه والأمان، من غير شوف ولا وداع باليدين. قلبي انذبح مرة وحبك من زمان، لا تذبحه لحظة وداعك مرتين. سافر بعون الله وحفظه والأمان، من غير شوف ولا وداع باليدين. قلبي انذبح مرة وحبك من زمان، لا تذبحه لحظة وداعك مرتين. سافر وخذ عيني معاك لأي مكان، وش لي في عين ما تشوفك يا الظنين. ومنتك بربك تواصلني عشان، لازم تطمن قلبي من حينا لحين. يلي لك في صدري شدا روح وكيان، ودي قبل ترحل أقول لك كلمتين. شوف انت هالدنيا اش كثر فيها حنان، ما فيها شيء ملا غيابك والحنين، ما فيها شيء ملا غيابك والحنين.
0: أشعار على الخليجية.
3: على الخليجية.
1: أشعار.
0: أشعار
1: على الخليجية.
4: مسافر تشجع فريقك المفضل في كندا، المكسيك أو الولايات المتحدة الأمريكية؟ لا تفوت أروع اللحظات وشاركها مع أحبابك مع باقات التجوال. اختر الباقة اللي تناسبك ابتداء من 150 درهم. للتفاصيل زر تطبيق E&U UAE. تطبق شروط والأحكام. E&U دائما في أكثر.
5: تدور على مكان يخلي الأطفال في قمة الحماس؟ الجواب ياس. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.

0: رجعنا لكم مستمعين وفي أجواء مسابقتنا، ونذكركم أن عندكم الفرصة لا زالت قائمة عشان تفوزون ويانا. كل اللي عليكم ترسلونا بس UAE على مع أسماءكم الثلاثية عبر الاسمس 4000 أو من خلال تطبيقنا المجاني الخليجية 1009. وخلوني أخبركم أكثر عن برنامج أورا. هو برنامج ولاء مصمم لمدى الحياة في تسوق وفي تناول الأطعمة، وتقدرون تربحون من خلاله مكافآت كثيرة من علامات تجارية متنوعة مثل H&M وبوتس وشيك شاك وغيرها. حملوا التطبيق تطبيق أورا اليوم وحصلوا على مزايا كثيرة للأعضاء في جميع أنحاء الإمارات. وخلوني عهود جاهزة عهود عشان تسحب على أول فايز لنا اليوم. يلا نشوف كمبيوترنا بيختار منو، ونقول مبروك لي نورة حسن حسين سالم. مبروك لي نورة حسين سالم، ألف مبروك. السلام عليك يا نورة. نورة ويانا على الهواء، شخبارك نورة؟
1: الحمد لله تمام، شحالك؟
0: الله يسلمك ويعافيك. كنت مشاركة ويانا في مسابقتنا على الخليجية صح؟
1: صح.
0: شو فايز؟ شو بتفوزين؟ شو تتوقعين اليوم بتفوزين؟
1: ما أعرف
0: صراحة. يلا خلنا نشوف الكمبيوتر شو بيختار لنا، وبتكون جايزتك. نقول لك مبروك فزتي ويانا بإقامة ليلة وحدة في عجمان سراي ريزورت. مبروك لك يا نورة، مبروك مبروك.
2: طبعا الجائزة ثرينا من البالغين وثرينا من الأطفال، شاملة وجبة الريوق في منتجع عجمان سراي. بس نحن ما نعرف إذا خلصنا ولا ما خلصنا.
0: لا نحن ما خلصنا كذي بعد، الحين لازم في جائزة ثانية الحين من تطبيق أورا. إيه هي وحظها؟ يلا نشوف الكمبيوتر شو بيختار لك يا نورة. والعجلة تتحرك وتتحرك، ونقول مبروك لك فزتي معانا في فاوتشر من كينز، من مطعم كينز بقيمة 500 درهم، وألف مبروك لك يا نورة. ونذكر مستمعينا أن لا زالت نورة اليوم فازت ويانا، وفي مستمع ثاني إن شاء الله راح يفوز ويانا. شاركوا، كثفوا المشاركة، ارسلونا UAE وأساميكم الثلاثية عبر الأسمس 4000 أو من خلال تطبيقنا المجاني.
2: إذن نورة أنت بعد ويانا تسمعينا صح يا نورة؟
1: هي.
2: فرحانة مستانسة راضية؟
1: ما قصرتك. ألو
0: مستانسة نورة؟ منو بتشيلين وياك نورة؟
1: بعدني ما قررت صراحة.
0: يلا إن شاء الله أنها تكون رحلة سعيدة وتستانسين وتصورولنا وتعيشون الأجواء الحلوة.
2: لا تنسونا بالتاج
1: إن شاء الله.
0: هي وسوولنا تاجات واستانسوا قد ما تقدرون. الحين إجازة حلوة جايتنا تستمتعون فيها إن شاء الله في هاي الإقامة. ومع السلامة، الله يحفظك يا نورة.
3: لأنها الأم التي ربت.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: بودكاست استكانة.
1: أنا عندي سؤال لك، كل شخص بيعطيك كلام سلبي ليحبطك ويوقفك عن تحقيق هدف في حياتك، هذا الشخص بيكون ناجح؟ بس اسأل أي شخص ناجح بقولك أنا نجحت لما بطلت أسمع كلام هدول الناس السلبيين. أنت لما بتلعب الرياضة بتكون حاسبها صح، بتسخن صح، بتلعب الرياضة صح، بالتنفس الصح، بالآلية الصح، بالأوزان الصح، علم هو أيضا صح. نفس الشيء الاستثمار، ما في شيء في الحياة ما في مخاطرة. انك تستمر في شيء لفتره طويله راح تشوف انه في نتيجه في العبادات، في الرياضه، في البزنس، في العلاقات. الاستمراريه بالنسبه لي من عوامل النجاح.
0: يمكنكم متابعه بودكاست استكانه مع الاعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقميه المفضله لديكم.
2: ضيف الحلقه الدكتور مهند الواديه، خبير واعلامي عقاري.
0: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9 الخليجية.
3: للعوائل اللي عيالهم ملانين هذه

تصيروا جزيرة ياس واستمتعوا بإجازة عائلية كلها وناسة. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن حصريا على yasisland.com.

0: خيارات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. E-End دائماً في أكثر.
1: حول كل تجربة تسوق إلى فرصة للفوز بمنزل الأحلام بالشراكة مع غرف دبي. أنفق 500 درهم لدى المتاجر المشاركة في دبي هذا الصيف. امسح الإيصال لتدخل في سحب الفوز بواحدة من 12 شقة من بنغاتي للتطوير العقاري. حقق حلمك بامتلاك شقة في دبي. للمزيد قم بزيارة winyourhomeindubai.com.

0: حركة السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: ننتقل وياكم إلى حركة السير في الشوارع والطرقات المؤدية لدبي. نبدأها مع شارع الإمارات العابر اللي يشهد ازدحام مروري من حي براشي للقادمين من إمارة الشارجة وبالاتجاه إلى الخوانيج. أما شارع الشيخ محمد بن زايد للقادمين من إمارة الشارجة أيضا تبدأ الزحمة من قبل سيتي سنتر الزاهية وبالاتجاه إلى القصيص. أما شارع الاتحاد للقادمين أيضا من إمارة الشارجة الازدحام بادي من شارع الوحدة بالاتجاه إلى نفق القيادة العامة لشرطة دبي. أما راس الخور يشهد كثافة مركبات بالاتجاه وازدحام مروري بالاتجاه إلى شارع الخيل اللي الحركة فيه سالكة وانسيابية. هلا هلا بعماركم ودرب السلامة والله يحفظكم.
3: الجو حر والملل مسيطر والتخطيط متعب، الجواب هو ياس. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.
2: وصلنا لمسابقتنا مستمعينا ونقول لكم فازت ويانا نورة الفائزة الأولى، والحين نبغى نشوف الفائز الثاني. يلا عهود جاهزة؟ يلا 3 2 1. ونقول مبروك لي بيان الملة، مبروك لك يا بيان. خلنا نشوف جايزتك شو الجايزة. الجايزة بعد ونقول مبروك فزتي ويانا في إقامة ليلة في فندق الحمرة ريزيدنس في إقامة ليلة وحدة مع الريوق، مع الريوق والإقامة راح تكون مع جولة كاملة على ملعب الجولف هناك. مبروك لك يا بيان الملة. وخلنا نشوف الجائزة الثانية اللي راح تربحينها من تطبيق أورا، ونقول حظ أوفر لك يا بيان، لكن أنت فزتي في إقامة حلوة وجميلة، تروحين راس الخيمة تغيرين جو راس الخيمة الجميلة والفنان وتستمتعين في أجواءهم الجميلة، وأيضا الجولة بعد عندك جولة على ملعب بالجولف، يعني راح تستمتعين إن شاء الله.
4: إذن مستمعينا اليوم نحن يعني كنا وياكم من بداية وقت البرنامج تكلمنا عن موضوعنا الأول عن أهمية الكتابة باستخدام القلم أكثر، وأيضا من بعد ذلك انتقلنا لأجواء مسابقتنا الأولى مسابقة نظارات يتيم، وإلى مسابقتنا الثانية مسابقة اكتشف ما فاتك في الإمارات بدعم من أورا، وتحدثنا أكيد عن تفاصيل أورا وعن أيضا الجوائز الإضافية اللي حابين يقدمونها ويفرحون فيها مستمعينا. كل واحد وحظه، كله يعتمد على الكمبيوتر، كله يعتمد على السيستم المتعلق بهذه المسابقة، مسابقة اكتشف ما فاتك في الإمارات. هل الفرصة توقفت عند هذا الحد؟
2: لا طبعا،
4: تقدرون تشاركون باقي برامج الخليجية، برنامج بوليفارد الزميل سعد عبد الله من 2 إلى 4 العصر، وبرنامج زميلتي مريم الجسمي من 4 إلى 6 المساء شورت كات، وأخيرا دوت خليجي طلع عليكم زميلنا عبد الله المهيري من الساعة 6 حتى 9 مساء، ومسابقة اكتشف ما فاتك في الإمارات ممكن تكون عندكم فرصة جميلة تربحون فيها جائزة من الجوائز الجميلة الخاصة بهذه المسابقة. اليوم وصلنا إلى فنادق رأس الخيمة
2: وعجمان
4: وعجمان إمارة عجمان، وإن شاء الله غدا بتكون عندنا تفاصيل جديدة، بس أنتم خلكم دائما متابعينا ومتواصلين ويانا من خلال دانة الأثير 1009 ومن خلال وقت أوتو. تقبلوا تحياتنا، استمرينا تقريبا في تواصلنا على مدى 3 ساعات من الزمن، لقانا بإذن واحد أحد يتجدد غدا في نفس المكان ونفس الزمان من استوديو الخليجية 1009.
2: مع ألف سلامة.
5: التضحية هذه تخلي بلدكم على مستوى يختلف تماماً عن الدول الباقية، وأنتوا استثمار هالبلد سواء كنتوا لابسين هالبدلة أو كنتوا في أي مؤسسة في دولة الإمارات، أنتوا الاستثمار الحقيقي،
6: أنتوا الاستثمار الحقيقي.
7: يا صانع المجد وإشراقه،
6: أرواح شعبك للميدان سباقة.
5: نحن عندنا مثل يقول وقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ إن الإنسان بيحمي بيته عرضه، وهذا عرضنا، هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملك.

0: على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.

0: سكر وكلم بعد 5 دقايق. أنا مزاجي من زماني تعكر، ما ودي أكلمك والبال ضايق، ولا ترى ما ودي إنك تسكر. سكر وكلم بعد 5 دقايق. أنا مزاجي من زماني تعكر، ما ودي أكلمك والبال ضايق، ولا ترى ما ودي إنك تسكر. أرجوك لا تزعل يا سيد الخلايق، لا تحسب إني من غلاك أتنكر، يا الفايق بحسنك على كل فايق، يمجير بالفكر وصفة المفكر، غلاك يجذبني بكل الطرايق، وصلك عسل ما خالطه أي سكر، حديثك ألطف من نسيم الحدايق، يوم انبعث من بعد واسمي مبكر، قال الله يسامحك ما فيه عايق، بيني وبينك فكر شوي فكر، صوتي يخلي ضايق البال رايق، نسيت ولا ما تريد تذكر.
1: أشعار فزاع على الخليجية.

0: العربية. هذا الصيف أعد اكتشاف الإمارات مع أورا، برنامج ولاء مصمم لمدى الحياة. تسوق، تناول الطعام واربح مكافآت من علامات تجارية مثل H&M وبوتس وشيك شاك وغيرها. حمل تطبيق أورا اليوم واحصل على مزايا حصرية للأعضاء في جميع أنحاء الإمارات.
1: للعوائل اللي عيالهم ملانين هذا

0: شو في ما يسمع عنيد، ما في مكان من بيتنا قريب، ما ياخذ كل هالوقت العجيب. الجواب ياس،
1: سيروا جزيرة ياس واستمتعوا بإجازة عائلية كلها وناسة. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن حصريا على yasisland.com.

0: صوت بلا صورة.
1: حدثت هيئة الطرق والمواصلات في دبي مناهج التدريب الخاصة بالمتقدمين على رخصة القيادة لفئة المركبات الخفيفة، بما يتواكب مع التحسينات والتطورات التكنولوجية في أنظمة القيادة بالمركبات الحديثة المزودة بأنظمة مساعدة السائق المتقدمة.
2: حملة المسؤولية المجتمعية قولوا فعل، انطلاقا من قناعة راسخة بأن المسؤولية المجتمعية لم تعد مجرد مبادرات موسمية أو التزام مؤسسي تقليدي، بل أصبحت ممارسة فعلية للأثر وجزءا أساسيا من استدامة الأعمال وقدرتها على النمو والتنافسية.
3: في إطار جهود الهيئة السامية إلى ترسيخ مكانة مكتبات دبي العامة بوصفها منصات ثقافية معرفية نابضة بالحياة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز لأهم وآخر الأنباء من مركز الأخبار، أهلا بكم. بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية تعزية إلى فخامة الرئيس الفلبيني فيرناند ماركوس في ضحايا الزلزال الذي تعرضت له جنوب الفلبين والذي أسفر عن وقوع عدد من الوفيات والجرحى، متمنيا سمو الشفاء العاجل لجميع المصابين. حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن التوتر مع إيران، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة لن تكون شريكة لإسرائيل إذا عادت إلى الحرب، وفق ما أفاد به موقع أكسيوس. دعا الرئيس اللبناني جوزيف عون في مقابلة مع شبكة CNN الأمريكية بثت بالأمس، دعا الحكومة والشعب في إسرائيل إلى انتهاج المسار الدبلوماسي، مؤكدا أن الحلول العسكرية لن توفر الأمن لسكان المناطق الشمالية. أسفرت غارات جوية روسية على منطقة خاركييف في شرق أوكرانيا عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 15 آخرين، وفق ما أعلنت السلطات المحلية اليوم. أعلنت الكونغو ارتفاع عدد الوفيات المؤكدة جراء الإصابة بفيروس إيبولا إلى 101، وأفادت السلطات الصحية بتسجيل 35 إصابة جديدة مؤكدة خلال الساعات 24 الماضية، بينها 10 حالات وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات المؤكدة إلى 550 حالة. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: 1
6: 0
5: 0

0: 10 الصبح على ساعة الخليجية دانت الأثير.
1: خلي فلوسك تشتغل لك مع ويو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
2: الخليجية 1009.
3: شاعر الوطن، سد في المحن، بإحساس وإبداع وفن، وإبداع وفن.
4: شاعر وشعري وارثه ورثه، من ساس أعسف بحور الشعر قبل امتطيها، واطلع على قمه مطاليع قرناس وروس الجبال العالية أعتليها.
5: بأيادي قيادة ترسم للمستقبل بيتا وسكن.
6: حنا عيال الشيخ زايد، هل الخير وهل الحسم للي مطول عناده لنا على كوكب هل الأرض. تأثير والشعب يبلغ غايته باجتهاده في خدمه الدولة الطوال. الأشابير من شعبنا فيهم صمود وإرادة، صمود
3: وإرادة. وتبني للأجيال قادم الأيام بأغلى ثمن.
7: هذا إمام الطموحات
8: الأمامية، وبالغ المستحيل وصانع الفارق.
5: بنظرة بعيدة تتجاوز المكان والزمن.
9: من شرفة القصر أناظر خلف الأسواري، وجيه ناس عسى ربي يوفقها ويزيد عزمي بفعل الخير وصراري في خدمة بلاد برق العز بارقها.
3: ولنردد شعرا وفعلا.
10: هنا هنا إلى الأمام، هنا هنا هنا هنا هنا هنا إلى القمم، هنا هنا هنا هنا هنا هنا كف السلام، هنا هنا هنا هنا هنا هنا دق الخشم.
5: نفديك بالأرواح يا وطن،
11: نفديك بالأرواح يا وطن.

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وزيارة سريعة لسمع العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29، 41، المنامة 30، 33، الدوحة 31، 42. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 31، 42، أما الكويت 31، 39، وأخيرا الرياض 30، 43.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: ميدان الأدب خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: يا أبو عيون من هدبها تعنيت، شو الفرق خبر بين نظرة ونظرة؟ نظرة ترد الروح إن صادفت ميت، ونظرة تفت القلب لو كان صخرة، ونظرة بها تنهاك إن كنت شطيت، وبثانية تصدر إلى القلب أمره، ونظرة ترحبك مودني بجيت، ونظرة بها غيظة ومنع وزجرة،
3: منع وزجرة،
2: ونظرة بها تلهيك إن شفتها سهيت، ونظرة بها ترجع وفي الروح حسرة، أو راضية وتقول تسلم ولا خطيت، أو صاخفة كنبها تقول عثرة، أو التي تسحر في وادك تسديد، أو التي بها ترد ترى يفك سحرة، أو كاذبة تخدعك منها تشقيه، أو صادقة قلبك في لحظة تجره من خوفي العادل، في لحظة تشقيه من لي دهاني من عناده وغدره، وياني جوابه من عيونه حسيت، كيف ياخذ من الواشين حذره، من زود حزني ولوعة البعد هليت دموع شوقي عبرة خلف عبرة، وكان اعتذاره نظرة اللي تمنيت منها، ولو أني بين سحرة ونحرة، واكتمت ما بي لجل عينه وكفيت وحسب آلامي وانا قبلت عذره.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: 1009 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: ارتقي إلى الأفضل هذا الصيف مع جي تور. استفد من عرض اشتري الآن وادفع العام المقبل بدون ضريبة القيمة المضافة أو فائدة 0% وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر، واحصلوا أيضا على السداد النقدي يصل إلى 7,000 درهم على طرازات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهم فقط. لمعرفة المزيد زوروا معارض جي تور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق شروط والأحكام.
1: للعوائل اللي عيالهم ملانين، هذه

0: شو في ما يسمع عنيد، ما في مكان من بيتنا قريب، ما ياخذ كل هالوقت العجيب. الجواب ياس.
1: سيروا جزيرة ياس واستمتعوا بإجازة عائلية كلها وناسة. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن حصريا على yasisland.com.
2: هذا الصيف أعد اكتشاف الإمارات مع أورا، برنامج ولاء مصمم لمدى الحياة. تسوق، تناول الطعام واربح مكافآت من علامات تجارية مثل برايمارك ومادر كير وتشيبوتلي وغيرها. حمل تطبيق أورا اليوم واستمتع بمزايا حصرية للأعضاء في جميع أنحاء الإمارات.
3: 1-0-0-9 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

هذا الصيف استعدوا للضحك والمتعة مع المسرحية الاستعراضية منتزه الخيران ضمن فعاليات مفاجآت صيف دبي 2026. مواقف كوميدية، مغامرات مشوقة ومفاجآت تنتظركم داخل أجواء منتزه الخيران الجميلة في 3 يوليو الساعة 8:30 المساء والرابع من يوليو الساعة 6 المساء من تقديم شركة القيصر للفعاليات وبرعاية الخليجية 1009. لا تفوتون المتعة واحجزوا أماكنكم الحين.

0: الخليجية الإماراتية.
1: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين، عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين. بهمة عالية لا تلين ولا تستكين،

0: على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: سألت جفني ليه يا جفن ما تنام، قال اسأل القلب الشقاوي لعله يجاوبك لأنه هالأيام منظام. سألت قلبي قال الإحساس خله، اسأل زمانك لأنه أسباب الآلام. رح تسأله شفت الزمن فيه علة، والأسئلة تشبه تفاسير الأحلام، والحلم ما تقدر تفسره كله، وإن الليالي والثقافة والإلمام. أقول لنجوم السماء والأهلة ما ترفع الشاعر محطات الإعلام، ولا الصور على غلاف المجلة ما يرفعه إلا مقامها لياقام. في موقف ما كل رجل يحله، والصحف لو جفت ما جفنا الأقلام. سمع قلوب الحاسدين المغلة، وأنا قبل عامين ولا قبل عام. والشعر سيف لا تضايقت أسله، أركب الفكرة على حسب الإلهام، وخاف من بيت يجي فيها زله، والأرض ضاقت كره والعالم أقسام، والكل قسم بين الأقسام مله. ولا صار وضع الناس في كل الأيام بين المجامل والحياة المملة، ودي أكون دولة دون حكام، الحب يحكمها وهي مستقلة، ما أحب أبدي راي أو أخذ أحكام قبل اطلع على جميع الأدلة. سياسة المتسيد القائد العام اللي يقدره الزمان بسجله، أبوي عون الجار وضعاف الأيتام، اللي يفزلهم ليوها في محلة. الله يعز اللي يعزون الإسلام، والله يذل اللي يحب المذلة.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.

0: إدانة الأثير
1: 1009
0: الخليجية.
1: في الإمارات دائما هناك مكان جديد يستحق أن يكتشف، وتجربة جديدة تستحق أن تعاش. الخليجية 1009 تدعوك لإعادة اكتشاف الإمارات، من المنتجعات الشاطئية الساحرة إلى الجزر الهادئة، ومن المنتجعات الصحراوية الفاخرة إلى المدن النابضة بالحياة. رحلات قصيرة وذكريات طويلة وتجارب استثنائية تعكس أرقى معاني الضيافة الإماراتية. خلال هذه الحملة سنمنح مستمعينا فرصا للفوز بإقامات مميزة في أجمل الفنادق والمنتجعات والوجهات السياحية داخل الدولة. جهز حقيبتك، حضر قائمة أغاني الطريق، وانطلق في رحلة جديدة بين كنوز الإمارات. استمع إلى الخليجية 1009 وكن على الموعد مع فرصتك للفوز بإقامة لا تنسى. شكرا يا إماراتنا، لأنها دائما تستحق أن نكتشفها من جديد. إعادة اكتشاف الإمارات من علامات الشايع التجارية، حيث يمكنك الفوز بجوائز تصل قيمتها إلى 180,000 درهم من علاماتك المفضلة، بما في ذلك برايمار، باث ان بادي ووركس، شيك شاك وغيرها الكثير، وذلك بفضل برنامج الولاء أورا.
2: حول كل تجربة تسوق إلى فرصة للفوز بمنزل الأحلام بالشراكة مع غرف دبي. انفق 500 درهم لدى المتاجر المشاركة في دبي هذا الصيف، امسح الإيصال لتدخل في سحب الفوز بواحدة من 12 شقة من بنغاتي للتطوير العقاري. حقق حلمك بامتلاك شقة في دبي. للمزيد قم بزيارة winyourhomeindubai.com.
3: باقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق شروط والاحكام. en دايما في اكثر.

0: صوت بلا صورة.
1: حدثت هيئة الطرق والمواصلات في دبي مناهج التدريب الخاصة بالمتقدمين على رخصة القيادة لفئة المركبات الخفيفة، بما يتواكب مع التحسينات وتطورات التكنولوجية في أنظمة القيادة بالمركبات الحديثة المزودة بأنظمة مساعدة السائق المتقدمة.
2: حملة المسؤولية المجتمعية قولوا فعل، انطلاقا من قناعة راسخة بأن المسؤولية المجتمعية لم تعد مجرد مبادرات موسمية أو التزام مؤسسي تقليدي، بل أصبحت ممارسة فعلية للأثر وجزءا أساسيا من استدامة الأعمال وقدرتها على النمو والتنافسية.
3: في إطار جهود الهيئة السامية إلى ترسيخ مكانة مكتبات دبي العامة بوصفها منصات ثقافية معرفية نابضة بالحياة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز لأهم وآخر الأنباء من مركز الأخبار، أهلا بكم. بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية تعزية إلى فخامة الرئيس الفلبيني فرناند ماركوس في ضحايا الزلزال الذي تعرضت له جنوب الفلبين والذي أسفر عن وقوع عدد من الوفيات والجرحى، متمنيا سمو الشفاء العاجل لجميع المصابين. أعلنت إسرائيل اعتراض هدف جوي أطلق من اليمن ليلة أمس. دعا الرئيس اللبناني جوزيف عون الحكومة والشعب في إسرائيل إلى انتهاج المسار الدبلوماسي، مؤكدا أن الحلول العسكرية لن توفر الأمن لسكان المناطق الشمالية. أسفرت غارات جوية روسية على منطقة خاركييف في شرق أوكرانيا عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 15 آخرين وفق ما أعلنت السلطات المحلية في وقت مبكر من اليوم. أعلنت الحكومة البرازيلية تعليق استخدام أول لقاح في العالم بجرعة واحدة ضد حمى الضنك مؤقتا بعد حالتي وفاة مشكوك في صلتهما باللقاح. أجلت السلطات النيوزيلندية مئات الأشخاص من منازلهم المطلة على البحر في ويلينغتون اليوم بعدما ضربت أمواج بارتفاع 11 مترا الساحل. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: الجو جوكم على الخليجية 1-0-0-9.

0: الساعة 11 في استديوهات الخليجية دانت الأثير.
1: خل فلوسك تشتغل لك مع ويو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويو.io.
2: حين وحدنا زايد وراشد وإخوانهم كان بناء الإنسان هدفهم، وكانت سعادة الناس مسعاهم.
3: نحن وأبنائنا صور لهذا الوقت، مثل ما صوروه أهلنا على ما هم فيه من ما ينقصه، وحافظوا عليه أن نكون نحن كذلك. محافظتنا عليه بقدر قدرتنا وإمكانياتنا، كذلك مضافة على ما قدموه إسلافنا.
2: ورث الأبناء رؤية آبائهم، فأصبح قادتنا اليوم امتدادا لرؤيتهم، ليكملوا المسيرة المباركة لمؤسسي وحدتهم.
4: لازم نستثمر في هذا الإنسان أكثر فترة ممكنة، أكبر كمية ممكنة، ليخدم هذه البلد أطول فترة ممكنة. أنتوا أحرار، أنتوا عيال البلد الأصيل، أنتوا عيال زايد، أنتوا عيال الإمارات، أنتوا مستقبل البلد، أنتوا مستقبل البلد.
2: قادة الإمارات اليوم هم رجال زايد
5: بقيادة محمد بن زايد. نحن عندنا جيش الحمد لله نفتخر فيه، ونفتخر بآبائهم وأمهاتهم اللي ربوهم وجعلوا منهم هذه الرجال.

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وزيارة سريعة لسمع العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29، 41، المنامة 30، 33، الدوحة 31، 42، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 31، 42، أما الكويت 31، 39، وأخيرا الرياض 30، 43.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
2: أنا إنسان مع نفسي قبل لا أكون معك إنسان، ولي مبدأ ولي نظرة وتحكمني قناعاتي. أحاسيسي حقيقة ثابتة في الوصل والهجران. أنا طبعي إذا حبيت أحب بكل حالاتي. منادي منادي والندى نابع من الوجدان للوجدان. إذا ما ينطق إحساسي حديثي يشبه سكاتي. غموضي في الهوى تصريح سره يفضح الكتمان. ونظرات الوله والوجد هي أجمل عباراتي. ولا جامل بحاسيسي ولا أقبل في الهوى إحسان، ولا للمصلحة يا سيدي دور بعلاقاتي. أحب الصدق وأعمل به، كسبت وكنت أنا الخسران. ولو صدقي يخسرني تشرفني خساراتي. ولو ينسى زماني ما نسيت الشوق والخلان. رفيق العمر لو يقسى معاناته معاناتي. ولولا العفو ما خطينا ولا نحيا بلا غفران. خطايانا دليل إن بشر وإن الخطا ذاتي. على صدر الزمن بكتب شعوري موعد وعنوان. تمنى الحب لو صارحتك بسر ابتساماتي. هلا بك يصدق شعور دخل قلبي بلا استئذان. هلا بك يا النصيب اللي نثر وجهه على اوقاتي. وفتلك كل احاسيسي ولا بعد الوفا نكران. وسمعي بالوفا يحرس حروف الود بشفاتي. احبك والهوى نعمه وحبك نعمه الرحمن. ولو كان الهوى غلطه حبك كل غلطاتي. ولو كان الهوى غلطة حبك كل غلطاتي.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
3: وقبل لا ندخل في التفاصيل أقولكم صباح الخير مع أكسجين، اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
1: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة، من السابعة وحتى العاشرة صباحا، بالتعاون مع
4: جزيرة ياس أبوظبي.
5: الصيف أجمل مع سويست. اكتشف عروضنا المميزة على سيارات الـSUV وتشمل تمويل 0%، ضريبتكم علينا، واشتري الآن وادفع في 2027. استمتع بتوفير يصل إلى 44,000 درهم وضمان 1,000,000 كيلومتر وتأمين مجاني وغيرها الكثير. زر أقرب معرض سويست إليك أو اتصل على 800-768-3278 لحجز تجربة القيادة. سويست موزعة حصريا من قبل مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
4: حول راتبك واربح بقوة.
6: تربح مرة حلو، بس ليش ما تربح كل يوم؟ ويا تطبيق ويو للأفراد خلي فلوسك تشتغل بذلك. اكسب فايدة بنسبة 6% سنويا على مدخراتك. اصرف مع ائتمان ويو واكسب 2% استرداد نقدي على مشترياتك. وابني ثروتك عن طريق استثمار شهري ثابت. افتح حساب في تطبيق ويو للأفراد اليوم وحول راتبك. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويو.io. تطبق الشروط والأحكام. بنك ويو مرخص من البنك المركزي لدولة الإمارات.

0: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالا وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة
1: الخليجية الإماراتية. 1009.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: أسطورة الإحساس وصوت مصر الذي يأسر القلوب. أنغام في ليلة استثنائية تأخذكم في رحلة من المشاعر والإبداع. استعدوا للسحر الألحان يوم 19/6 في كوكاكولا أرينا من تنظيم مومنتس إيفنتس الراعي الإعلامي الخليجية 1009.
1: وين تروح ما عندك لو ترجع السما بجيك.
0: لا تفوتوا الفرصة لحضور هذا الحفل المبهر. احجزوا تذاكركم الآن عبر بلاتينوم ليست أو موقع كوكاكولا.

لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، التي أعطت، فما بخلت بل ربت، سهرت، احتضنت وأعطت، فكانت أم الخير.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: جاد الزمان بعامة ويجود الإلهام، ونفيد وندور على الاستفادة وفي كل عام أحاول أحقق أحلام، وأحلام عمري دائما في زيادة لمن يحب يكون قدام في خانة أصحاب الفكر والريادة. سولف على نفسك في لحظة هدوء، تام العمر لقفة ما يجي فيها إعادة، ثم قلها أنا صراحة في ذا العام أشعر بكمية طموحة وإرادها. لا تعتبر نفسك رقم بين الأرقام، أنا بزمانك واستفد من عنادة. هذه رسالة وعي الخاصة والعام، لست أدور من وراها إشادة.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.
3: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9
4: الخليجية.

0: ملعب الثقة تحت الضغط تصنع الفارق، وعلى طرق الإمارات هذا الصيف تحتاج لإطارات تمنحك نفس الثبات. إطارات كونتيننتال الألمانية صممت لتتحمل حرارة الصيف القاسية وتمنحك أداء يمكنك الاعتماد عليه. احصل الآن على توفير يصل إلى 500 درهم عند شراء 4 إطارات كونتيننتال من الموزعين المشاركين مع كرة أديداس تريوندا مجانا.
1: حول كل تجربة تسوق إلى فرصة للفوز بمنزل الأحلام بالشراكة مع غرف دبي. انفق 500 درهم لدى المتاجر المشاركة في دبي هذا الصيف، امسح الإيصال لتدخل في سحب الفوز بواحدة من 12 شقة من بنغاتي للتطوير العقاري. حقق حلمك بامتلاك شقة في دبي. للمزيد قم بزيارة winyourhomeindubai.com.
2: في أدروك نحتفل بتتويج نادي العين بلقب البطولة هذا الموسم، ونفتخر بتجديد شراكتنا مع رابطة المحترفين الإماراتية لثلاث سنوات إضافية ضمن التزامنا المستمر بدعم كرة القدم الإماراتية والمجتمع والرياضة وتمكين الشباب. ومن خلال حملة الإمارات الوطني نحتفي بقيم القوة والوحدة التي تجمعنا، ونعبر عن الفخر المشترك بين اللاعبين والجماهير وموظفي أدروك وكل من يعتبر الإمارات وطنا.
3: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: صمت بلا صورة.
1: حدثت هيئة الطرق والمواصلات في دبي مناهج التدريب الخاصة بالمتقدمين على رخصة القيادة لفئة المركبات الخفيفة، بما يتواكب مع التحسينات وتطورات التكنولوجية في أنظمة القيادة بالمركبات الحديثة المزودة بأنظمة مساعدة السائق المتقدمة.
2: حملة المسؤولية المجتمعية قولوا فعل، انطلاقا من قناعة راسخة بأن المسؤولية المجتمعية لم تعد مجرد مبادرات موسمية أو التزام مؤسسي تقليدي، بل أصبحت ممارسة فعلية للأثر وجزءا أساسيا من استدامة الأعمال وقدرتها على النمو والتنافسية.
3: في إطار جهود الهيئة السامية إلى ترسيخ مكانة مكتبات دبي العامة بوصفها منصات ثقافية معرفية نابضة بالحياة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأنباء، مرحبا بكم. اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله قرارا بإعادة تشكيل مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية برئاسة معالي أحمد بن علي الصايغ. ومن أبرز اختصاصات المؤسسة دعم وتأهيل الكوادر البشرية الوطنية واستقطاب أفضل المختصين في مختلف مجالات الرعاية الصحية وتبني أفضل الممارسات الصحية والتقنيات والحلول الرقمية والذكاء الاصطناعي في مجال الخدمات الصحية وفق أفضل الممارسات العالمية. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أن الجهود الدبلوماسية الأمريكية للتوصل إلى اتفاق مع إيران باتت في مراحلها النهائية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم في تعليق أدلى به قبل عودته إلى واشنطن إن الطيارين كانا على طائرة هيليكوبتر أباتشي تابعة للجيش الأمريكي سقطت قرب مضيق هرمز بخير ولم يصب أحد بأذى، وأضاف أن الإدارة الأمريكية ستصدر تقريرا في وقت لاحق من اليوم. أعلن الجيش الإسرائيلي في وقت مبكر من صباح اليوم أن سلاح الجو اعترض طائرة مسيرة قادمة من اليمن فوق جنوب إسرائيل. وقال إن الحادث الذي وقع في المجال الجوي فوق مدينة إيلات المطلة على البحر الأحمر قد انتهى من دون أن يحدد الجهة التي يعتقد أنها تقف وراء الهجوم بالطائرة المسيرة. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن ارتفاع حصيلة ضحايا الهجمات الإسرائيلية على لبنان منذ 2 مارس الماضي وحتى يوم أمس إلى 3637 قتيلا و11188 مصابا. أفادت السلطات الصحية في جمهورية الكونغو الديمقراطية بتسجيل 35 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس إيبولا خلال الساعات 24 الماضية، من بينها 10 حالات وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 550 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 101. ختام الموجز، نشكر متابعتكم، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: الخليجية 1009.
6: خلكم مستانسين ويانا على 1009.
5: الخليجية.

0: 12 الظهر على دانة الأثير.
1: خلي فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.
0: الخليجية 1009.
2: محمد بن راشد آل مكتوم، صاحب الهمة العالية والمبادئ السامية.
3: نحن أقوياء ومثابرين، وللموج لما يثابر صبر عجيب عجيب يا ذا البعيد القريب، الليل لا زال عابر.
2: أمسك برسن الرؤية في الميادين الراقية، بأفكار كالعاديات تسابق الأزمان فتسبق الثانية.

0: الخليج
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وزيارة سريعة لسمع العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29، 41، البنامة 30، 33، الدوحة 31، 42، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 31، 42، أما الكويت 31، 39، وأخيرا الرياض 30، 43.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: يا موطني يحمي حماك النشامى، جنود شعبك من بنيك المغاوير، أهل الحمية الطيبين الكرامة، وأهل الشجاعة في ظلام المخابير، يحمون أرضك والبحر والغمامة، في برك وبحرك وجوك بتدبير، الأرض أرض الروح لأجل ابتسامة، سوم الكريم ما يخاف المخاسير، جنودك اللي يلحجون العدامة، من حاولوا ضيمك بظلم وتكسير، ما فيهم إلا الشهم مثل الحسامة، كلهم فدا من أجلك صغير وكبير، هم أقسموا وعطوا عهود وذمامة، يحمونك من اللي على أمنك يغير، هم الحماة وهم حصنك إدامة، نادى المنادي هاتف بالتكبير، الله أكبر الله أكبر، طاير النصر حامة، لبيك يا دار الكرم والمناعير، واستبشري يا دار فيك الكرامة، أنت بهم يا دار في نعمة وخير.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: خلكم مستانسين ويانا على 1-0.

0: التفاصيل نقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
1: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
2: جزيرة ياس أبوظبي.
3: ارتقي إلى الأفضل هذا الصيف مع جيتور. استفد من عرض اشتري الآن وادفع العام المقبل بدون ضريبة القيمة المضافة أو فائدة 0% وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر، واحصلوا أيضا على السداد النقدي يصل إلى 7,000 درهم على طرازات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهم فقط. لمعرفة المزيد زوروا معارض جيتور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق شروط والأحكام.

ما أنكر، ولا في عذر يكفيني سوى إني أحبك حيل، وإني دايما إنسان. أنا أدري بمدى جرحك وأدري الحظ جافيني، يطول الوقت ما أخطي، وإذا أخطيت كل شي بان.

هاجري ذبلت عقبك الرياحين والقلب حسه في ضلوعي يدافر هاك الشقا وارسم على الجرح جرحين وخلى المسافر يلتحق بالمسافر.

0: 1-0-0-9.
1: يا من ذكرني ما تذكرت منسي، ذكرت من عد النجوم وقبضها. أنا الذي لو تلمس الريح خمسي، كان السحاب أرخى العبات ونفضها. كان السحاب أرخى العبات ونفضها. هذا الشجن حرثي والأحلام غرسي، وقصيدتي يبطي الزمن ما نقضها.

0: لا يجرح
1: لا يجرح
0: مرود الأثمد عيونك يعل منك لا خليت ولا عدمت خطها في عيني وبنقلها لجفونك لو يقولون العرب عني غرمت وش يفيد العقل والدنيا بدونك كم تبعت العقل لكني ندمت دمت دمت دمت خلهم لي يعذلوني ويعذلونك لأنت منهم سالم ولا أنا سلم
2: يا ماخذ الأول بحسنك على فصلك قلبي لا رح ولا جيت لك مرقة الشوق وسط الحشا كنا مخصص لك
3: الخليجية 09
4: الجو جوكم

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية 1009. الخليجية الإماراتية،
1: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين، عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين، بهمة عالية لا تلين ولا تستكين.

0: 1-0-0-9.
1: امتى انا شوفك يا كامل وصفك.

0: بودكاست استكانة.
1: أكثر مفهوم غلط عند المستثمرين الجدد في دبي.
2: أنت ما عندك فلوس عبد الله، عادي عندي. شو عندك راس مال؟ تعال بشتري لك في دفعة أولى للعقار وبرجع ببيع لك إياه بسرعة وبدبل لك فلوسك أو بعمل لك ربح سريع. هذا من أسوأ النصائح العقارية أو الاستثمارية في العقارات. أعطيك الحل السوي عشان الناس ما يفكروني بس سلبي. أنا أخوي عبد الله بقول لك كم أنت اليوم عندك مبلغ، مد رجليك على قد لحافك، تعال باخذ لك عقار مناسب لك على ميزانيتك. بس سبحان الله بعد شهر شهرين ست أشهر جالي مستثمر حابب عقارك وبيدفع لك فيه ربح. حلو صح؟
1: نقدر نقول إنه كان في تسرع غير محسوب.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيف الحلقة الدكتور مهند الوادية، خبير وإعلامي عقاري.

0: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالا وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة
1: الخليجية الإماراتية 1009.

0: على الخليجية.
1: أشعار غزاء على الخليجية.
2: يا أم الشيوخ، بلاد زايد تفاخر فيك على درب فعل الخير، خطوتك السباقة تقولين مجدك ورث جدك ورث بيك، الأمجاد للي يملك الوعي والطاقة، عسى الدار ما تفقدك والعين ما تبكيك، ورا كل عملاق صنع مجد عملاقة.
0: أشعار فساء على الخليجية.
1: أشعار غزاء على الخليجية.
0: دانت الأذية
3: 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية.
4: يا راحة النفس ومرادي، ويا عنسي اللي أتبه هذا.
5: الأغاني الخليجية بدون توقف على

0: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. e-and دائما في أكثر.
1: الصيف أجمل مع سويست. اكتشف عروضنا المميزة على سيارات الـSUV وتشمل تمويل 0%، ضريبتكم علينا، واشتري الآن وادفع في 2027. استمتع بتوفير يصل إلى 44,000 درهم وضمان 1,000,000 كيلومتر وتأمين مجاني وغيرها الكثير. زر أقرب معرض سويس إليك أو اتصل على 800-768-3278 لحجز تجربة القيادة. سويس موزعة حصريا من قبل مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
2: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: صوت بلا صورة.
1: حدثت هيئة الطرق والمواصلات في دبي مناهج التدريب الخاصة بالمتقدمين على رخصة القيادة لفئة المركبات الخفيفة، بما يتواكب مع التحسينات والتطورات التكنولوجية في أنظمة القيادة بالمركبات الحديثة المزودة بأنظمة مساعدة السائق المتقدمة.
2: حملة المسؤولية المجتمعية قولوا فعل، انطلاقا من قناعة راسخة بأن المسؤولية المجتمعية لم تعد مجرد مبادرات موسمية أو التزام مؤسسي تقليدي، بل أصبحت ممارسة فعلية للأثر وجزءا أساسيا من استدامة الأعمال وقدرتها على النمو والتنافسية.
3: في إطار جهود الهيئة السامية إلى ترسيخ مكانة مكتبات دبي العامة بوصفها منصات ثقافية معرفية نابضة بالحياة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز لأهم وآخر الأخبار، أهلا بكم. اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله قرارا بإعادة تشكيل مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية برئاسة معالي أحمد بن علي الصايغ. أكد معالي الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة أنه منذ إطلاق مبادرة مصنعين في عام 2023 وضعنا هدفا طموحا بتوفير أكثر من 5000 فرصة عمل وتدريب للمواطنين الإماراتيين بحلول عام 2027. وقال معاليه على حسابه في منصة إكس: بفضل رؤية ودعم وتشجيع القيادة الرشيدة يسعدني الإعلان عن تحقيق هذا الهدف وتجاوزه قبل الموعد المحدد مع توفير أكثر من 5000 فرصة عمل بفضل دعم والتزام شركائنا الصناعيين، منها أكثر من 1000 فرصة تحققت خلال منصة اصنع في الإمارات 2026. أعلنت وزارة الداخلية السورية اليوم توقيف 235 شخصا قالت إنهم ينتمون إلى تنظيم داعش الإرهابي، إضافة إلى تفكيك 7 خلايا تابعة للتنظيم في عدة محافظات، وذلك خلال عمليات أمنية نفذت بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العام على مدى الأشهر الثلاثة الماضية. أصدر الجيش الإسرائيلي اليوم إنذاراً بالإخلاء لمدينة صور اللبنانية بما في ذلك الحي المسيحي قبل غارات محتملة، وكانت إنذارات إخلاء سابقة استثنت الحي المسيحي، إلا أن الجيش قال إن الحي يضم عناصر من جماعة حزب الله دون تقديم أدلة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إن الطيارين الأمريكيين اللذين تحطمت طائرتهما الهليكوبتر بالقرب من مضيق هرمز بخير، وذلك بعد أن ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن طاقم طائرة هليكوبتر قتالية من طراز أباتشي جرى إنقاذه عقب سقوطها بالقرب من الممر المائي الذي تسيطر عليه إيران. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: 1 0 0

0: الساعة 1 في استديوهات الخليجية 1009.
1: خل فلوسك تشتغل لك مع ويو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
0: الخليجية 1009.
2: شاعر الوطن، سد في المحن، بإحساس وإبداع وفن، وإبداع وفن.
3: شاعر وشعري وارثه ورثه، من ساس أعسف بحور الشعر قبل امتطيها، واطلع على قمه مطاليع قرناس وروس الجبال العالية أعتليها.
4: بأيادي قيادة ترسم للمستقبل بيتا وسكن.
5: حنا عيال الشيخ زايد، هل الخير وهل الحسم للي مطول عناده لنا على كوكب هل الأرض تأثير، والشعب يبلغ غايته باجتهاده في خدمه الدولة الطوال. الأشابير من شعبنا فيهم صمود وإرادة، صمود
2: وإرادة. وتبني للأجيال قادم الأيام بأغلى ثمن.
6: هذا إمام الطموحات الأمامية، وبالغ المستحيل، وصانع الفارق.
4: بنظرة بعيدة تتجاوز المكان والزمن.
3: من شرفة القصر أناظر خلف الأسواري، وجيه ناس عسى ربي يوفقها ويزيد عزمي بفعل الخير وصراري في خدمة بلاد برق العز بارقها.
2: ولنردد شعرا وفعلا.
5: هنا هنا إلى الأمام، هنا هنا هنا هنا هنا هنا إلى القمم، هنا هنا هنا هنا هنا هنا كف السلام، هنا هنا هنا هنا هنا هنا دق الخشم.
4: نفديك بالأرواح يا وطن،
2: نفديك بالأرواح يا وطن.

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وزيارة سريعة لسم العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29، 41، البنامة 30، 33، الدوحة 31، 42، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 31، 42، أما الكويت 31، 39، وأخيرا الرياض 30، 43.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
2: استريح شوي، استريح شوي، اسمعني ثواني، بعدها مسموح قول اللي تقوله. جيت لك والقلب ما هو بالمحاني، شف قبل وصلك سابقني وصوله، والله لولا الغلا ما جاك عاني. يا بعد منهم بكوله وضحكوله، عاشقك بحار وعيونك مواني، اخذني من الحزينة للخجولة، ابتسم خلني افضفض لك عشاني. الحكي غصت من عجز صوتي يطوله، تعقد حجاجك وتعقد لي لساني، والمطر يا غيم ضميان الهطولة، خاطري مكسور من قسوة زماني. وانت كنكياه وفعولك فعوله، تعتبرني شخص مغرور واناني، واعتبرك الكون في عرضه وطوله. اه لو تحس بجروح الاماني، كان ما تزعل علي بهالسهولة. حط عمرك يا بعد عمري مكاني، ولقيت قصور قول اللي تقوله، وانتبه سيد الغيد الغواني، التشرة والمعاتب له أصوله، لا تساومني ولا تجرح كياني، كل شيء إلا الكرامة والرجولة.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
3: الصيف أجمل مع سويست، اكتشف عروضنا المميزة على سيارات الاس يو في، وتشمل تمويل 0%، ضريبتكم علينا، واشتري الآن وادفع في 2027. استمتع بتوفير يصل إلى 44,000 درهم، وضمان 1,000,000 كيلومتر، وتأمين مجاني، وغيرها الكثير. زر أقرب معرض سويست إليك أو اتصل على 800-768-3278 لحجز تجربة القيادة. سويست موزعة حصريا من قبل مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.

0: التضحية هذه تخلي بلدكم على مستوى يختلف تماماً عن الدول الباقية، وأنتوا استثمار هالبلد سواء كنتوا لابسين هالبدلة أو كنتوا في أي مؤسسة في دولة الإمارات، أنتوا الاستثمار الحقيقي، أنتوا الاستثمار الحقيقي.
1: يا صانع المجد وإشراقة، أرواح شعبك للميدان سباقة.
0: نحن عندنا مثل يقول توقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ لأن الإنسان يحمي بيته، عرضه، وهذا عرضنا، هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملك.

حلقة مختارة من فريدوم. لا تفوت الأحصل على خصم حتى 50% على فرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.

0: هذا الصيف استعدوا للضحك والمتعة مع المسرحية الاستعراضية منتزه الخيران ضمن فعاليات مفاجآت صيف دبي 2026. مواقف كوميدية، مغامرات مشوقة ومفاجآت تنتظركم داخل أجواء منتزه الخيران الجميلة في 3 يوليو الساعة 8:30 المساء والرابع من يوليو الساعة 6 المساء، من تقديم شركة القيصر للفعاليات وبرعاية الخليجية 1009. لا تفوتون المتعة واحجزوا أماكنكم الحين.
1: الخليجية
2: 100% خليجية.
1: 1009.
3: وقبل لا ندخل في التفاصيل نقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
1: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة، من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
4: جزيرة ياس أبوظبي.
5: شاهدنا موسما استثنائيا جديدا في دوري أدنوك للمحترفين، توج فيه نادي العين بطلا عن جدارة واستحقاق، وفي أدنوك نفخر بتجديد شراكتنا مع دوري أدنوك للمحترفين ل3 سنوات إضافية، استمرارا لالتزامنا الراسخ بدعم كرة القدم الإماراتية والمجتمع والرياضة وتنمية طاقات الشباب. كما نتوجه بالشكر لقيادتنا الرشيدة على دعمها المستمر وترسيخها لقيم القوة والوحدة وحرصها الدائم على كل من يعيش على أرض الإمارات ويعتبرها وطنا له.

0: الله عليك. الله الله الله سنت.
1: وتبدي اللي من الجيران من فطرة، وعلي اللي من الأحزان ما شفت.
2: أحلى طرب مع جلسات

0: الخارجية الإماراتية.
1: عندما تحدث يوما حكيم الأمة، حكيم الأمة.
2: يجيك يوم من الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
1: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: دربي ودرب الشعر واحد، ما قدرنا نفترق. إن كان جوه غيم ولا كان في الجو أغبره، ليت القلم يعرف حدوده كل ما شافه الورق. لولا الورق كان القلم فكي عليها المحبرة، والرعد لا منه رعد والبرق لا منه برق. تطري علي جمل سنين أيامي اللي مدبره، لو كنت نسل الشيوخ جربت الكآبة والأرق، لكننا اللي مظهره لا ينبئك عن مخبرها. تعبت رجلي في الدروب الكايدة لين العرق، لامس جبيني والرجل بلا فعل ضاع خبرها. يا طارق من باب الشقا، باب الشقا ما ينطرق، كذلك الدرب الشقي تحاول انك تعبرها. لا تجعل البسمة من شفاتك حبيبي تنسرق، وتحس انك شايل في وسط صدرك مقبرها. ان غاب نور الشمس وجهك نوره البادخ شرق، يصغر مقام الشمس ولا انته مقامك مكبرة. نار الغلا يمكن قليل الصبر فيها يحترق، وانا على نار الغلا صبري من اللي يصبرها. بحر العيون السوف من مره محب وما غرق، له امام الشوق وانبل من تعلم من بره.
0: اشعار فزاع على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.
3: 1-0-0-9 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: باقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en دائما في اكثر.
1: في الملعب الثقة تحت الضغط تصنع الفارق، وعلى طرق الإمارات هذا الصيف تحتاج لإطارات تمنحك نفس الثبات. إطارات كونتيننتال الألمانية صممت لتتحمل حرارة الصيف القاسية وتمنحك أداء يمكنك الاعتماد عليه. احصل الآن على توفير يصل إلى 500 درهم عند شراء 4 إطارات كونتيننتال من الموزعين المشاركين مع كرة أديداس تريوندا مجاناً.

0: صوت بلا صورة.
1: حدثت هيئة الطرق والمواصلات في دبي مناهج التدريب الخاصة بالمتقدمين على رخصة القيادة لفئة المركبات الخفيفة، بما يتواكب مع التحسينات والتطورات التكنولوجية في أنظمة القيادة بالمركبات الحديثة المزودة بأنظمة مساعدة السائق المتقدمة.
2: حملة المسؤولية المجتمعية قولوا فعل انطلاقا من قناعة راسخة بأن المسؤولية المجتمعية لم تعد مجرد مبادرات موسمية أو التزام مؤسسي تقليدي، بل أصبحت ممارسة فعلية للأثر وجزءا أساسيا من استدامة الأعمال وقدرتها على النمو والتنافسية.
3: في إطار جهود الهيئة السامية إلى ترسيخ مكانة مكتبات دبي العامة بوصفها منصات ثقافية معرفية نابضة بالحياة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: أهلا بكم في هذا الموجز الإخباري. اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله قرارا بإعادة تشكيل مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية برئاسة معالي أحمد بن علي الصايغ. أعلنت وزارة الداخلية السورية اليوم توقيف 235 شخصا قالت إنهم ينتمون إلى تنظيم داعش الإرهابي، إضافة إلى تفكيك 7 خلايا تابعة للتنظيم في عدة محافظات، وذلك خلال عمليات أمنية نفذت بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة على مدى الأشهر الثلاثة الماضية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم في تعليق أدلى به قبل عودته إلى واشنطن إن الطيارين كانا على طائرة هليكوبتر أباتشي تابعة للجيش الأمريكي سقطت قرب مضيق هرمز بخير ولم يصب أحد بأذى، وأضاف أن الإدارة الأمريكية ستصدر تقريرا في وقت لاحق من اليوم. أطلقت الشرطة الكينية الغاز المسيل للدموع اليوم لتفريق محتجين في بلدة نانيوكي بوسط البلاد يعارضون فتح مركز حجر صحي للأمريكيين الذين تعرضوا للإصابة بفيروس إيبولا، والذي تسارع الحكومة الأمريكية إلى بنائه على الرغم من أوامر من محكمة كينية تمنع مواصلة الأعمال. أفادت السلطات الصحية في جمهورية الكونغو الديمقراطية بتسجيل 35 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس إيبولا خلال الساعات 24 الماضية، بينها 10 حالات وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 550 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 100 حالة. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: 2 الظهر على ساعة الخليجية.
1: خلي فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.
2: 1-0-0-9

0: يا مساء الخير والسعادة لكل المستمعين المتواصلين على الخليجية على 1009 من خلال تواصلكم في هذا المساء لقاء جديد يجمعنا بمستمعينا، وأيضا من خلال لقائنا اللي تواصل معكم حتى الساعة ما قبل الرابعة بقليل، ومع مجموعة منوعة من موضوعاتنا اللي تأتيكم على الهواء مباشرة. مساء الخير على عبير، حياة الله عبير، مساء الخير. تقول ونسألك غزارة في الحظ وفيضا من الحب وامتدادا للأيام الهانية والسعيدة. آمين إن شاء الله. شكرا للعبير، أيضا كذلك لكل المستمعين المتواصلين من خلال مسجاتهم. اليوم أيضا تتواصل مسابقتنا وكتابة UAE مع أسماءكم الثلاثية، أيضا تيح لكم جميعا الدخول في سحب مسابقتنا، وإن شاء الله بنسحب خلال بداية ساعتنا القادمة على اسم واحد المستمعين والمستمعات الفائزين، وإن شاء الله بيكونوا يعني على الهواء مباشرة أيضا لاختيار جائزتهم من خلال السحب اللي بيتم إن شاء الله من خلال الكمبيوتر. أول موضوعاتنا اليوم من خلال تواصلكم وGreen Tea.
1: Green Tea. Green Tea.

اليوم في جرين تي بنحاول نكمل العبارة، والعبارة تقول أفضل دواء ما هو؟ يعني هناك كلمة ناقصة في هذه العبارة، فيا ترى ما هو أفضل دواء؟ إذن أفضل دواء هو، مع اسماءكم عن طريق الاسمس على 4000. أكيد إن ما بيكون يعني دواء من الأدوية المعروفة يعني في الصيدليات، وإنما هو دواء يعني ممكن يكون شيء مؤثر نفسيا بشكل إيجابي، فبالتالي يجعل الإنسان يشعر وكأنه دواء. إذن أفضل دواء هو، ما هو يا ترى؟ مع اسماءكم عن طريق الاسمس على 4000 دول اتصالات، وعلى الخليجية على 1-0-0-9.

0: Green tea.
1: طيب عودي إلى مسجات مستمعين من خلال تواصلكم على الخليجية. أمل أهلا وسهلا يا أمل, مساء الخير والسعادة, تقول يوم سعيد جدا إن شاء الله, وتقول أفضل دواء هو الامتنان. دكتورة عبير تقول أفضل دواء النوم, مرتاح البال والرضا بالقدر خيره وشره. شكرا لك عبير. أيضا هزاع الشحي مساء الخير, شكرا لك على المسج. نعم سعيد أيضا كذلك. عمر محمد شكرا لك يا عمر, شكرا لك يا سهيل أيضا كذلك. مريم شكرا لك يا مريم. أيضا هند مساء الخير, شكرا لك يا هند. محمد عبد الرحمن سلمان يقول أفضل دواء هو الوقاية, والوقاية خير من العلاج. أيضا كذلك هند محمد شكرا على المسج, وكل المستمعين المتواصلين من خلال مسجاتهم عن طريق الاسمس على 4000. إذن ما هو أفضل دواء؟ إذا أردنا أن نكمل هذه العبارة, فما هو أفضل دواء؟ اكتبوا لي أسماءكم من خلال مسجاتكم عن طريق الاسمس على 4000 دواء اتصالات. وأيضا الراغبين في المشاركة في مسابقتنا كتابة UAE مع أسماءهم عن طريق الاسمس على 4000 للدخول في سحب مسابقتنا, ومشاركة من خلال أيضا أبليكيشن الخليجية.
0: هو الخليج,
2: هو الخليج
0: على الخليجية.
3: وزيارة سريعة لسمة العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة, والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي, ودرجات الحرارة فيها 29, 41, البنامة 30, 33, الدوحة 31, 42. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 31, 42, أما الكويت 31, 39, وأخيرا للرياض 30, 43.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: الليل يا بيت العنا والعجائب، كم فيك من وجد وهموم ومواويل، بي من سبايب فاتنات الهدايب لطرفها المكحل بدون تكحيل، مهرة جموعها نافرة ما تقارب، ويا حب ترويضي لي فارق الخيل. وبي من صنوف الشوق حاضر وغايب، شكيت منه الويل لي يتلف الحيل، والشوق نار ومن غريب الغرايب إذا ضواك الشوق يا مبرد الليل. والشوق برد وصاحب الشوق ذايب، من في عجيب أمره يحل المعاضيب.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9
3: الخليجية.

0: 48 دولة، كأس واحد. أكبر بطولة كرة قدم على الكوكب تفصلنا عنها يومان فقط. نحن وجهة الجماهير بدعم من رويا بانك وبالتعاون مع روكسي سينما.
1: مسافر تشجع فريقك المفضل في كندا، المكسيك أو الولايات المتحدة الأمريكية؟ لا تفوت أروع اللحظات وشاركها مع أحبابك مع باقات التجوال. اختر الباقة اللي تناسبك ابتداء من 150 درهم. للتفاصيل زر تطبيق E&UAE، تطبق الشروط والأحكام. E&، دائما في أكثر.
2: حول كل تجربة تسوق إلى فرصة للفوز بمنزل الأحلام بالشراكة مع غرف دبي. أنفق 500 درهم لدى المتاجر المشاركة في دبي هذا الصيف. امسح الإيصال لتدخل في سحب الفوز بواحدة من 12 شقة من بنغاتي للتطوير العقاري. حقق حلمك بامتلاك شقة في دبي. للمزيد قم بزيارة winyourhomeindubai.com.

0: أعود إلى تواصلكم ولدنا في انتظار مسجاتكم إن شاء الله. بنسحب في بداية ساعتنا القادمة عند الساعة الثالثة على اسم أحد مستمعينا وشوف من هو صاحب الحظ السعيد في هذا اليوم. أشكر المتواصلين من خلال مسجاتهم. شكرا لك محمد سهيل, أيضا كذلك مريم محمد, وأيضا ليليان. حياتي الله يا ليليان, شكرا على المسج. ومنيفة شكرا على المسج. وكل مستمعين المتواصلين من خلال مسجاتهم عن طريق الاسمس على 4000 واتصالات. المقولة القديمة تقول أن الضحك أفضل دواء, قد تكون صحيحة وفقا لأحد الأبحاث الجديدة التي تشير إلى أن الضحك يشكل أيضا عامل أساسي في نمو الأطفال على وجه الخصوص. بحسب المتخصصين في شؤون الطفولة المبكرة, فإن الضحك واللعب عنصران أساسيان لنمو الدماغ بشكل صحي ولتعزيز الرفاه العاطفي وكذلك حتى الروابط الاجتماعية. في أحد الكتب الحديثة ذكر أن الدماغ الذي يحب الضحك, وبأن فعلا الدماغ يحب الضحك, وأن الفرح هي ظاهرة بيولوجية معقدة تساعد على وجه الخصوص الأطفال على التعامل مع التوتر وبناء عقول أكثر مرونة وقدرة أكبر على التفاعل مع الآخرين. طبعا يذكر العلماء أنه عندما نرى الأطفال يضحكون فإننا نشهد براعة الدماغ الذي يعمل, بحيث أن ذلك يساعد الطفل على أن يتعلم, يساعد الطفل على أن يتواصل, ويساعده على أن ينمو. أضاف العلماء يبدو أن الأمل وروح الدعابة ليس مجرد نكهة الحياة, بل هما عنصران أساسيان في وصفة النمو الصحي. الضحك يحفز شبكات واسعة في الدماغ بما في ذلك المناطق الحركية, القشرة الجبهية الأمامية, حتى قبل أن يتعلم الأطفال الكلام. يقول خبراء بأن الضحك يعزز الإبداع, ينشط الذاكرة العاملة عبر مساعدة الدماغ على معالجة الأفكار المتناقضة, ما يجعله بمثابة تمرين ذهني. على المستوى البيولوجي, يغير الضحك كيمياء الجسم الداخلية عبر خفض هرمونات التوتر ويزيد مستويات هرمونات السعادة. يعرف الضحك أيضا بقدرته على تعزيز أحد الهرمونات, هذا الهرمون يساعد على تقوية الروابط العاطفية بين الأهل والأطفال. في المقابل فإن التوتر المزمن يضعف التعلم, يبطئ وظائف المناعة, يؤثر في الجهاز المسؤول عن العواطف والذاكرة طويلة الأمد وفق هذا التقرير العلمي. يقول العلماء ببساطة, تؤثر الحالة العاطفية للأطفال الصغار بشكل مباشر على الطريقة التي يتعاملون بها مع الآخرين, وأيضا يؤثر على الكبار, ولكن تأثيره على الأطفال يمكن يكون أكثر. ينصح دائما بتعزيز هذه الفوائد عبر توفير لحظات من اللعب العفوي والتواصل المفعم بالفرح. ووفقا لإحدى الأكاديميات المتخصصة بطب الأطفال, فإن هذه التفاعلات لا تثير الضحك فحسب, بل تساعد الأطفال أيضا على تطوير قدرتهم على تنظيم مشاعرهم, وتعزز لديهم الإحساس دائما بالترابط الأسري, وتدعم نموهم الاجتماعي والإدراكي. يقول العلماء, اللعب العفوي المفعم بالفرح يعد مثل الترياق للتوتر, يزيد مستويات الإندروفين التي يفرزها الدماغ. اللعب الإبداعي والسعيد يؤدي إلى دور أكثر أهمية على المستوى الجزئي, خصوصا في مرحلة يكون فيها الدماغ البشري في أعلى درجات الاستجابة. إذن في النهاية فإن الضحك هو الذي يعني يزيد الترابط والتواصل بين الأطفال وأبائهم, وأيضا مفيد بالنسبة للكبار ويجعلهم دائما قادرين على أن يعيشوا في بيئة سعيدة وكذلك أيضا مميزة, ويكون لديهم القدرة على المزيد من الإنتاج, المزيد من التعلم, المزيد من التواصل. وتواصلنا مستمر, وأيضا أذكر مستمعينا كتابة UAE مع أسماءهم الثلاثية للدخول في سحب مسابقتنا في هذا اليوم. إن شاء الله بنسحب في بداية ساعتنا القادمة من خلال تواصلكم على الخليجية على 1009.
1: لأنها الأم التي ربت, لأنها الأم التي سهرت, لأنها الأم التي احتضنت, ولأنها الأم التي أعطت, التي أعطت فما بخلت, بل ربت, سهرت, احتضنت وأعطت, فكانت أم الخير.

0: أسطورة الإحساس وصوت مصر الذي يأسر القلوب، أنغام في ليلة استثنائية تأخذكم في رحلة من المشاعر والإبداع. استعدوا لسحر الألحان يوم 19/6 في كوكاكولا أرينا من تنظيم مومنتس إيفنتس، الراعي الإعلامي الخليجية 1009.
1: وين تروح ما يمديك لو ترجع السما بجيك.
0: لا تفوتوا الفرصة لحضور هذا الحفل المبهر، احجزوا تذاكركم الآن عبر بلاتينوم ليست أو موقع كوكاكولا أرينا.
1: بشارك من يحبك فيه.
2: واحد
3: صفر
2: صفر

0: 48 دولة، كأس واحد، أكبر بطولة كرة قدم على الكوكب تفصلنا عنها يوماً فقط. نحن وجهة الجماهير بدعم من رويا بانك وبالتعاون مع روكسي سينما.
1: الصيف أجمل مع سويست. اكتشف عروضنا المميزة على سيارات الـ SUV وتشمل تمويل 0%، ضريبتكم علينا، واشتري الآن وادفع في 2027. استمتع بتوفير يصل إلى 44,000 درهم وضمان 1,000,000 كيلومتر وتأمين مجاني وغيرها الكثير. زر أقرب معرض سويست إليك أو اتصل على 800-768-3278 لحجز تجربة القيادة. سويست موزعة حصرياً من قبل مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.

0: إيفنت.
1: هناك الكثير لنستمتع به سويا، ومعا سنكتشف مفاتنا الكثير من خلال الخليجية 1009 وجميع محطات شبكة ARN، ومن خلال أيضا لقائنا ب2000 مستمع ومستمعة في رحلة إقامة داخلية إلى إرجاء الدولة، احتفاء بالضيافة الراقية والخدمة الاستثنائية التي تتميز بها الإمارات، المنتجعات الشاطئية، الخلوات الصحراوية والمغامرات المختلفة تأتيكم من خلال هذه المبادرة، وكذلك أيضا من خلال دعم من برنامج أورا للولاء. طبعا أورا هو برنامج ولاء مصمم لمدى الحياة من خلال التسوق، تناول الطعام، ربح المكافآت من علامات تجارية مختلفة مثل مذاكير وبريمارك وغيرها من كذلك أيضا العلامات التجارية المختلفة. بإمكانكم زيارة الموقع الإلكتروني لأورا أو من خلال إنستغرام @AuraRewards والتعرف على التفاصيل المختلفة الخاصة بهذه المزايا المختلفة التي تقدمها من خلال برنامج الولاء المصمم لمدى الحياة.
2: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالا وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة.
0: الخليجية الإماراتية 1009.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.

0: سكر وكلم بعد 5 دقايق. أنا مزاجي من زماني تعكر، ما ودي أكلمك والبال ضايق، ولا ترى ما ودي إنك تسكر. سكر وكلم بعد 5 دقايق. أنا مزاجي من زماني تعكر، ما ودي أكلمك والبال ضايق، ولا ترى ما ودي إنك تسكر. أرجوك لا تزعل يا سيد الخلايق، لا تحسب إني من غلاك أتنكر، يا الفايق بحسنك على كل فايق، يا مجير بالفكر وصفة المفكر، غلاك يجذبني بكل الطرايق، وصلك عسل ما خالطه أي سكر، حديثك ألطف من نسيم الحدايق، يوم انبعث من بعد واسمي مبكر، قال الله يسامحك ما فيه عايق، بيني وبينك فكر شوي فكر، صوتي يخلي ضايق البال رايق، نسيت ولا ما تريد تذكر.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: 1009 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: 48 دولة، كأس واحد. أكبر بطولة كرة قدم على الكوكب تفصلنا عنها يومان فقط. نحن وجهة الجماهير بدعم من رويا بانك وبالتعاون مع روكسي سينما.
1: ارتقي إلى الأفضل هذا الصيف مع جي تور. استفد من عرض اشتري الآن وادفع العام المقبل بدون ضريبة القيمة المضافة أو فائدة 0% وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر، واحصلوا أيضا على السداد النقدي يصل إلى 7,000 درهم على طرازات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهم فقط. لمعرفة المزيد زوروا معارض جي تور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق شروط والأحكام. باقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en دائما في اكثر.

0: صوت بلا صورة.
1: حدثت هيئة الطرق والمواصلات في دبي مناهج التدريب الخاصة بالمتقدمين على رخصة القيادة لفئة المركبات الخفيفة، بما يتواكب مع التحسينات والتطورات التكنولوجية في أنظمة القيادة بالمركبات الحديثة المزودة بأنظمة مساعدة السائق المتقدمة.
2: حملة المسؤولية المجتمعية قولوا فعل، انطلاقا من قناعة راسخة بأن المسؤولية المجتمعية لم تعد مجرد مبادرات موسمية أو التزام مؤسسي تقليدي، بل أصبحت ممارسة فعلية للأثر وجزءا أساسيا من استدامة الأعمال وقدرتها على النمو والتنافسية.
3: في إطار جهود الهيئة السامية إلى ترسيخ مكانة مكتبات دبي العامة بوصفها منصات ثقافية معرفية نابضة بالحياة.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: محمد بن راشد يعتمد قرارا بإعادة تشكيل مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية. سلطان الجابر يعلن نجاح مبادرة مصنعين في تجاوز مستهدفاتها. بعد إنذار إخلاء إسرائيلي سكان يفرون من صور بجنوب لبنان.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: من مركز أخبار ARN فاطمة الملا ترحب بكم وتقدم لكم نشرة الأخبار. اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله قرارا بإعادة تشكيل مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية برئاسة معالي أحمد بن علي الصايغ، وتتضمن أبرز اختصاصات مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية وهي مؤسسة اتحادية تتبع مجلس الوزراء. تتضمن تعزيز كفاءة القطاع الصحي الاتحادي وتوفير خدمات الرعاية الصحية والعلاجية والوقائية اللازمة، واقتراح ومتابعة تنفيذ السياسات والاستراتيجيات والمعايير المتعلقة بقطاع الرعاية الصحية والوقائية والصحة العامة في الدولة، إضافة إلى إنشاء وإدارة المستشفيات والمراكز الصحية والمنشآت الصحية الاتحادية وتعزيز كفاءتها. أكد معالي الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة أنه منذ إطلاق مبادرة مصنعين في عام 2023 وضعنا هدفا طموحا بتوفير أكثر من 5000 فرصة عمل وتدريب للمواطنين الإماراتيين بحلول عام 2027، وقال معاليه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: بفضل رؤيتي ودعمي وتشجيع القيادة الرشيدة يسعدني الإعلان عن تحقيق هذا الهدف وتجاوزه قبل الموعد المحدد، مع توفير أكثر من 5000 فرصة عمل بفضل دعمي والتزام شركائنا الصناعيين، منها أكثر من 1000 فرصة تحققت خلال منصة اصنع في الإمارات 2026. وأضاف معالي: هذا الإنجاز يقدم رسالة واضحة بأن الاستثمار في الكفاءات الإماراتية يحقق نتائج ملموسة، وأن كوادرنا الوطنية هي أهم أصولنا، ويعد تمكينهم ركيزة أساسية لبناء قاعدة صناعية صلبة وتعزيز تنافسية الدولة ودعم النمو الاقتصادي المستدام. أكدت بلدية مدينة أبوظبي أن شواطئ جزيرة أبوظبي والمدن المجاورة قد شهدت إقبالا لافتا خلال الربع الأول من العام الجاري 2026، مما يعكس ثقة المجتمع والزوار بما توفره هذه الوجهات من بيئة مثالية تجمع بين الترفيه والاستجمام والأمان. حول ذلك تحدثت لمركز الأخبار زينب عبد الرحمن محمد رئيس قسم إدارة الشواطئ العامة والمرافق المجتمعية بلدية مدينة أبوظبي.
5: شهدت شواطئ جزيرة أبوظبي والمدن المجاورة التابعة للبلدية إقبالا لافتا خلال الربع الأول من عام 2026، حيث استقبلت أكثر من 410,000 زائر، مما يعكس ثقة المجتمع بما توفره من بيئة ترفيهية آمنة ومتكاملة. وسجل شاطئ الكورنيش أكثر من 255 35 ألف زائر، فيما استقبل شاطئ البطين أكثر من 170 ألف زائر، إضافة إلى إقبال متزايد على المسابح والشواطئ الليلية التي أصبحت خيارا ترفيهيا مميزا للعائلات والأفراد. وتؤكد بلدية مدينة أبوظبي استمرارها في تطوير المرافق والخدمات وفق أفضل المعايير العالمية، مع التركيز على سلامة الاستدامة وجودة الحياة وتوفير الخدمات الداعمة لأصحاب الهمم بما في ذلك شاطئ المكفوفين. وتواصل البلدية تنفيذ مشاريع التحسين والتطوير في مختلف الشواطئ بهدف توفير تجربة آمنة وممتعة تلبي تطلعات جميع أفراد المجتمع والزوار.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: إلى آخر أخبار المنطقة والعالم، بدأ سكان مدينة الصور في جنوب لبنان بالخروج منها بأعداد كبيرة بعدما أصدر الجيش الإسرائيلي صباح اليوم إنذارا بوجوب إخلائها بالكامل تمهيدا لشن غارات. يأتي ذلك غداة تحذير إيران من أنها ستعيد قصف إسرائيل إن واصلت شن ضربات في لبنان، وتشدد إسرائيل على أنها مستمرة في ذلك. وفي السياق، قالت القناة 12 الإسرائيلية إن الجيش الإسرائيلي يعتزم توسيع عملياته العسكرية في جنوب لبنان. أعلنت وزارة الداخلية السورية اليوم توقيف 235 شخصا قالت إنهم ينتمون إلى تنظيم داعش الإرهابي، إضافة إلى تفكيك 7 خلايا تابعة للتنظيم في عدة محافظات، وذلك خلال عمليات أمنية نفذت بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة على مدى الأشهر الثلاثة الماضية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم في تعليق أدلى به قبل عودته إلى واشنطن إن الطيارين كانا على طائرة هليكوبتر أباتشي تابعة للجيش الأمريكي سقطت قرب مضيق هرمز بخير ولم يصب أحد بأذى، وأضاف أن الإدارة الأمريكية ستصدر تقريرا في وقت لاحق من اليوم. ألغت محكمة أمريكية اليوم رسوما أقرها الرئيس دونالد ترامب على طلبات تأشيرة H1B تبلغ $100,000، وتتيح التأشيرة وهي مخصصة للعمل تتيح لشركات جلب عاملين من أصحاب المهارات الفائقة مثل المبرمجين إلى البلاد لعدة أعوام. وكانت إدارة ترامب قد أقرت الرسوم بقيمة $100,000 في سبتمبر الماضي، وكانت التأشيرة تتكلف في السابق $5,000 من الدولار. ووفقا لتقارير إعلامية أمريكية، فإن إدارة ترامب تعتزم الطعن على الحكم. الطريق إلى المونديال لا يقاس بالحلم وحده بل بحجم التحدي أيضا، فهنا لا تختبر البطولة الكرة فقط بل تختبر قدرتها على إدارة أكبر مشهد كروي. المزيد في التقرير التالي للزميلة صفاء رزق.
6: مونديال 2026 لا يقترب كأكبر نسخة فقط بل كأثقلها تحديا، 48 منتخبا، 104 مباريات، وثلاث دول تستضيف بطولة واحدة، ما يضع التنظيم، التنقل والأمن تحت اختبار غير مسبوق. وفي الخلفية حر مرتفع في بعض المدن، حتى إن الاتحاد الدولي لكرة القدم أقر فواصل ترطيب إلزامية عند الدقيقة 22 من كل شوط ولمدة 3 دقائق، إلى جانب تحديات السفر والتأشيرات وتنقل الجماهير بين 3 دول. باختصار، الرهان في مونديال 2026 ليس على كرة القدم وحدها بل على القدرة على إدارة أكبر مسرح كروي عرفه العالم.
4: إلى هنا نختتم هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.
7: الخليجية والساعة الحين 3 الظهر.
8: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد، ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
9: 1009

يا مساء الخير والسعادة لكل المستمعين المتواصلين على الخليجية على 1009 ومن خلال تواصلكم في هذا المساء المزيد من فقراتنا، ولا زالت أيضا مسابقتنا متواصلة مع مستمعينا والراغبين في المشاركة في المسابقة. كتابة أسماءهم مع UAE مع أسماءكم الثلاثية عن طريق 4000 دول اتصالات، وبعد قليل إن شاء الله خلال فاصلنا الغناء الحالي بنسحب على اسم الفائز وسنرى من مستمعينا سيكون ضمن الفائزين في هذا اليوم.

0: إذن نعود إلى أجواء مسابقتنا من خلال تواصل مستمعينا وعلى الخليجية على 1009 ومن خلال تواصلكم. شكرا سلام الشامسي، شكرا أمال راشد، منيفة وحنان الشحي، كذلك أيضا مزون، شكرا لك يا مزون، وتحياتي إن شاء الله دائما كريم سعادة روضة، وكذلك أيضا دكتور فتحي، نسرين، محمد حسن، شكرا لك يا محمد، ومحمد صباح، وكل مستمعين اللي تواصلوا من خلال مسجداتهم، خديجة الخوري أيضا، خالد العجمي، أشكركم جميعا لطيفة، أشكركم جميعا على تواصلكم في هذا اليوم. طيب نحن سحبنا خلال الفاصل، والفائز اليوم مصطفى حسن محمد. والآن بيتم السحب على الجائزة. مستمعنا مصطفى مساء الخير. أولا ألف مبروك.
1: الله يبارك فيك.
0: وبنشوف حاليا يا ترى شو جائزتك، أنت جاهز؟
1: جاهز.
0: أفتدي يعني؟
1: إن شاء الله.
0: طيب عندنا السحب الأول على الجائزة الأولى والجائزة الكبرى. بنشوف يا ترى شو جائزتنا يا مصطفى حسن محمد. طيب ألف مبروك، فزت بإقامة في فيلا الأنتارا في جزيرة ياس مع الإفطار، فيلا أيضا مع المسبح، فألف ألف مبروك الفوز بإقامة إذن في فيلا الأنتارا. الآن جائزتنا الثانية، إذا كان هناك جائزة يعني ممكن يكون، ممكن حسب السحب. أنا بقولك ابدأ وعد أنت تقريبا 10 ثواني وقول لي ستوب. يلا واحد، شو قلت انا اعد لثلاثة؟ اوكي زين. 1 2 3
1: بسم الله.
0: اوكي
1: ستارت.
0: اوه للاسف يا مصطفى، فاوتشر بقيمة 500 درهم. ألف ألف مبروك يا مصطفى.
1: الله يبارك فيك.
0: وايد استانست، كنت سعيد إنك كنت فزت بالجائزتين. إذا عندك الله يسلمك يا مصطفى. إذا خلني أعيد لك الجائزة، إقامة في فيلا الأنتارا مع الإفطار في فندق الأنتارا جزيرة ياس، وأيضا كذلك فاوتشر بقيمة 500 درهم من بوتس. فألف ألف مبروك لك يا مصطفى، وشكرا لشركاء
1: أستاذ إبراهيم، شكرا كل الخليجية وكل الموظفين
0: شكرا يعني. شكرا لك يا مصطفى. إذن ألف ألف مبروك لمستمعنا مصطفى، وإن شاء الله الحظ الأوفر لمستمعينا إن شاء الله في الغد وأيضا في بقية برامجنا خلال اليوم.
2: هو الخليج،
3: هو الخليج
2: على الخليجية.
4: وزيارة سريعة لسمى العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29، 41، البنامة 30، 33، الدوحة 31، 42. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 31، 42، أما الكويت 31، 39، وأخيرا الرياض 30، 43.
2: هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية.
2: بعض الرسائل على صندوقي الوارد ما تمحي من جهازي عقب مقراها، وبعض الرسائل على كبدي حجر تارد مثل الدعايات غصب تجي ولا باها. يا مبعد الشوف جو بلادنا بارد، ما فيه داعي تسافر عن حناياها، ان كنت شارد عساك تعود يا الشارد. التوت ما ينبت بقاع جرد، ماها يا مبعد المشتري عن كوكب عطارد. يا مقربك في الحنايا وفي زواياها، الصدر مصباح واشواقك مثل مارد، والبعد وصل امام الشوق اقصاها. يا صاحبي يا حسين الطبع يا الفارد، يا قرة العين يا داها ويدواها، رسائلك دوم على الجوال تتوارد. افهم مداها ولا افهم نواياها، برقم سري وسط صندوقي الوارد. ما هي دعايات امسحها ولا اقراها،
1: أشعار على الخليجية.
3: أقول لك خاطري نجرب شيء جديد.
4: ثواني، شو أفضل خمس وجهات ترفيهية في الإمارات؟
5: دوت كوليجي.
4: شو؟
3: إنزين،
4: شو الأفلام الجديدة هالويك إند؟
5: دوت كوليجي.
4: يا أنا يا أنتي، شو أجدد الألعاب الإلكترونية؟
5: دوت كوليجي.
3: هات فونك، هات، شكلك ما تعرف تسأل صح. ما هو تعريف الجيل الخامس وما هي أهميته؟
5: دوت كوليجي.
3: يا أخي فونك معلق، شو سالفة دوت خليجي؟
5: I don't have an answer for that.
6: السالفة ما فيها، كل أسئلتكم بتحصلون إجاباتها وأكثر في برنامج دوت خليجي.
1: دوت خليجي على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من 6-9 المساء،
6: بالتعاون مع سنتر بوينت.
5: Is there something else I can help with؟
7: ارتقي إلى الأفضل هذا الصيف مع جي تور. استفد من عرض اشتري الآن وادفع العام المقبل بدون ضريبة القيمة المضافة أو فائدة 0% وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر، واحصلوا أيضا على السداد النقدي يصل إلى 7,000 درهم على طرازات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهم فقط. لمعرفة المزيد زوروا معارض جي تور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق شروط والأحكام.

0: Green Tea.
1: طبعا في بعض الاستفسارات من مستمعينا مسابقتنا ان شاء الله برد عليها بعد قليل، ومن خلال تواصلكم على الخليجية على 1009. وفي معلوماتنا الصحية اليوم، رغم ان الماء يعد المصدر الاساسي لترطيب الجسم، فان الاطعمة التي نتناولها تساعدنا ايضا على تلبية احتياجاتنا اليومية من الماء، اللي يوفر تناول فاكهة السوائل بالاضافة الى الفيتامينات والمعادن والالياف. وبالتالي يشدد تقرير علمي على انه هناك الكثير من الفواكه التي حتى بعضها تصل نسبة الماء فيها نحو أكثر من 90%، وبالتالي إضافة إلى الألياف فيتامين A، بوتاسيوم، وكذلك أيضا بعض الأحماض الأمينية التي تعزز تدفق الدم في الجسم. فراولة هي تعتبر تحتوي على نسبة ماء تبلغ تقريبا 90%، وهي فاكهة حلوة المذاق، تتميز بأنها ذات مؤشر غلايسمي ومنخفض نسبيا، لذا فهي أقل عرضة لرفع مستوى السكر في الدم بشكل مفاجئ. أيضا كذلك الخوخ، من المعروف أيضا أن الخوخ يعد مصدر غني جدا بالماء، تبلغ نسبة الماء فيه نحو تقريبا أكثر من 80%. يحتوي كوب شرائح الخوخ على 66 سعرة حرارية، إضافة إلى الألياف وفيتامين جي، فيتامين اي، فيتامين بي، والبوتاسيوم. كذلك أيضا من الفواكه اللي تعتبر فواكه يعني حتى علميا يسمونها فواكه صيفية، يصنف الخيار علميا ضمن الفاكهة وليس الخضروات. يحتوي على نسبة عالية جدا من الماء تصل إلى 96%، كما يوفر عناصر العناصر الغذائية اللازمة للوقاية من الجفاف. يحتوي كوب واحد من الخيار على 15 سعرة حرارية، كما يحتوي على فيتامين كاف وحمض الفوليك والكالسيوم ومضادات الأكسدة والبوتاسيوم والمغنيسيوم والصوديوم. ختم التقرير بأن الطماطم هي نوع آخر من الخضروات، يصنف في الواقع علميا ضمن الفاكهة التي تحتوي على نسبة 94% من الماء. يحتوي كوب من الطماطم على 45 سعرة حرارية، إضافة إلى فيتامين ألف وفيتامين كاف وفيتامين جيم والبوتاسيوم ومضادات الأكسدة والمغنيسيوم، اللي يساعد أيضا العضلات على التعافي بعد النشاط البدني. إذن هذه الفواكه مهمة، يعني حتى بعضها اللي نصنفها خضروات، ولكن نصنفها العلم بأنها فواكه، هي مهم للإنسان فعلا أن يحرص على تناولها خلال فترة الصيف. أشكر اللي متواصلين، محمد وتا، شكرا لك يا محمد. عاشة الشامسي، شكرا لك عاشة. أيضا آمال راشد وخديجة جمع، حياة الله خديجة، تقول كيف طريقة تسجيل المسابقة؟ من خلال الاسمس على 4000، نكتب أسماءنا ونكتب UAE، وكذلك أيضا من خلال تطبيق الخليجية لإرسال المسجدات من خلال الابليكيشن. سلامة الشامسي، شكرا لك السلامة. منيفة، شكرا لك منيفة. وأيضا حنان الشحيوكة اللي تواصلوا من خلال مسجداتهم. إذن طريقة المشاركة سهلة، وإن شاء الله في كل يوم عندنا صعوبات في مختلف برامجنا من الصباح حتى المساء. أتمنى إن شاء الله لكل المستمعين الحظ الأوفر دائما وأبدا، ومن خلال تواصلكم على الخليجية على 1009.
2: تضحية هذه تخلي بلدكم على مستوى يختلف تماما عن الدول الباقي، وأنتوا استثمار هالبلد، سواء كنتوا لابسين البدلة أو كنتوا في أي مؤسسة في دولة الإمارات، أنتوا الاستثمار الحقيقي، أنتوا الاستثمار الحقيقي.
3: يا صانع المجد وإشراقه، أرواح شعبك للميدان سباقة.
2: نحن عندنا مثل يقول توقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ إن الإنسان بيحمي بيته، عرضه، وهذا عرضنا، هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملكه.

0: بودكاست استكانة.
1: اختصار سريع، احنا في عام 2008 اكبر ازمه اقتصاديه شهدها الانسانيه بعد الكساد العالمي، طلعت دبي سلمت برج خليفه ومترو دبي ابهرت العالم، ضد كل توقعات العالم كانت لك انتهت دبي. اجت ازمه الكوفيد عملت اكبر معرض في التاريخ في الشرق الاوسط واستضافت 25 مليون زائر، ما كان حدا بيعرف انه الامارات عندها قوه عسكريه ودفاعيه اكثر من دول بتدعي ان عندها افضل انظمه دفاعيه في العالم. هذه الارض مباركه، انا دائما بقول ايام الله يرحمه الشيخ زايد والشيوخ المؤسسين كانوا بيعملوا كتير خير والبركه تورث لسابع جيل.
2: اذا راس الهرم يقول لك لا تشيلها فانت في النهايه ليش تشيلها؟
1: كلنا صرنا لنشيلهم
2: الحمد لله.
0: يمكنكم متابعه بودكاست استكانه مع

0: بالتعاون مع جزيرة ياس أبو ظبي.
1: واحد ولا اثنين؟ معقول ثلاثة؟ لسه كثير. خلوني أختصر لكم، 7% سنويا هي عوائدكم المتوقعة المقدمة من الصكوك الوطنية. نعم 7%، ادخروا لتعززوا عوائدكم وفرصكم للفوز بمكافآت ب36 مليون درهم. لا تضيعوا الفرصة، فالعوائد أعلى والفترة محدودة. حملوا تطبيق الصكوك الوطنية أو اتصلوا على 600-522-279. تطبق الشروط والأحكام.

هناك الكثير لنستمتع به سويا ومعا سنكتشف مفاتنا الكثير من خلال الخليجية 1009 وجميع محطات شبكة ARN ومن خلال أيضا لقائنا ب2000 مستمع ومستمعة في رحلة إقامة داخلية إلى إرجاء الدولة احتفاء بالضيافة الراقية والخدمة الاستثنائية التي تتميز بها الإمارات، المنتجعات الشاطئية، الخلوات الصحراوية والمغامرات المختلفة تأتيكم من خلال هذه المبادرة، وكذلك أيضا من خلال دعم من برنامج أورا للولاء. طبعا أورا هو برنامج ولاء مصمم

0: لمدى الحياة من خلال التسوق، تناول الطعام، ربح المكافآت من علامات تجارية مختلفة مثل مذاكير وبريمارك وغيرها من كذلك أيضا العلامات التجارية المختلفة. بإمكانكم زيارة الموقع الإلكتروني لأورا أو من خلال إنستغرام @aura_rewards والتعرف على التفاصيل المختلفة الخاصة بهذه المزايا المختلفة التي تقدمها من خلال برنامج الولاء المصمم لمدى الحياة.
1: الخليجية الإماراتية،
2: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين. عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين. بهمة عالية لا تلين ولا تستكين،

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: في الإمارات دائما هناك مكان جديد يستحق أن يكتشف وتجربة جديدة تستحق أن تعاش. الخليجية 1009 تدعوك لإعادة اكتشاف الإمارات، من المنتجعات الشاطئية الساحرة إلى الجزر الهادئة، ومن المنتجعات الصحراوية الفاخرة إلى المدن النابضة بالحياة. رحلات قصيرة وذكريات طويلة وتجارب استثنائية تعكس أرقى معاني الضيافة الإماراتية. خلال هذه الحملة سنمنح مستمعينا فرصا للفوز بإقامات مميزة في أجمل الفنادق والمنتجعات والوجهات السياحية داخل الدولة. جهز حقيبتك، حضر قائمة أغاني الطريق، وانطلق في رحلة جديدة بين كنوز الإمارات. استمع إلى الخليجية 1009 وكن على الموعد مع فرصتك للفوز بإقامة لا تنسى. شكرا يا إماراتنا لأنها دائما تستحق أن نكتشفها من جديد. إعادة اكتشاف الإمارات من علامة الشايع التجارية، حيث يمكنك الفوز بجوائز تصل قيمتها إلى 180,000 درهم من علاماتك المفضلة، بما في ذلك برايمار، باث ان بادي ووركس، شيك شاك وغيرها الكثير، وذلك بفضل برنامج الولاء اورا. للعوائل اللي عيالهم ملانين هذه لكم.
1: ربطوا الحزام بنوصل قريب، بس بعد ساعتين ولا شيء جديد. مليت بابا بعدنا بعيد، ماما شوفي ما يسمع عنيد، ما في مكان من بيتنا قريب، ما ياخذ كل هالوقت العجيب. الجواب يا
0: سيروا جزيرة ياس واستمتعوا بإجازة عائلية كلها وناسة. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن حصريا على yasisland.com.
2: هذا الصيف أعد اكتشاف الإمارات مع أورا، برنامج ولاء مصمم لمدى الحياة. تسوق وتناول الطعام واربح مكافآت من علامات تجارية مثل أولتا بيوتي وفيكتوريا سيكريت وفوتلوكر وغيرها. حمل تطبيق أورا اليوم لتتمتع بمزايا حصرية للأعضاء في جميع أنحاء الإمارات.
3: الجو جوكم

0: صوت بلا صورة.
1: حدثت هيئة الطرق والمواصلات في دبي مناهج التدريب الخاصة بالمتقدمين على رخصة القيادة لفئة المركبات الخفيفة، بما يتواكب مع التحسينات وتطورات التكنولوجية في أنظمة القيادة بالمركبات الحديثة المزودة بأنظمة مساعدة السائق المتقدمة.
2: حملة المسؤولية المجتمعية قولوا فعل، انطلاقا من قناعة راسخة بأن المسؤولية المجتمعية لم تعد مجرد مبادرات موسمية أو التزام مؤسسي تقليدي، بل أصبحت ممارسة فعلية للأثر وجزءا أساسيا من استدامة الأعمال وقدرتها على النمو والتنافسية.
3: في إطار جهود الهيئة السامية إلى ترسيخ مكانة مكتبات دبي العامة بوصفها منصات ثقافية معرفية نابضة بالحياة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: نجدد لكم التحية في هذا الموجز الإخباري. اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله قرارا بإعادة تشكيل مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية برئاسة معالي أحمد بن علي الصايغ. في إطار عملية الفارس الشام 3 استقبل المستشفى الإماراتي العائم في مدينة العريش بجمهورية مصر العربية 5 حالات جديدة قاتمة من قطاع غزة عبر معبر رفح لتلقي الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة، وبذلك يرتفع إجمالي عدد المرضى الذين استقبلهم المستشفى الإماراتي العائم إلى 90 حالة منذ إعادة افتتاح معبر رفح في فبراير الماضي. أعلن رئيس الوزراء في الحكومة الموازية بالسودان محمد حسن التعايشي أن حكومته بصدد إنشاء بنك تجاري جديد في إقليم دارفور في خطوة تهدف إلى تنشيط الحركة الاقتصادية وتوسيع الخدمات المصرفية في المناطق المتأثرة بالنزاع. ألغت محكمة أمريكية اليوم رسوماً أقرها الرئيس دونالد ترامب على طلبات تأشيرة H1B تبلغ $100,000، وتتيح التأشيرة وهي مخصصة للعمل تتيح للشركات جلب عاملين من أصحاب المهارات الفائقة مثل المبرمجين إلى البلاد لعدة أعوام. أطلقت الشرطة الكينية الغاز المسيل للدموع اليوم لتفريق محتجين في بلدة نانيوكي بوسط البلاد يعارضون فتح مركز حجر صحي للأمريكيين الذين تعرضوا للإصابة بفيروس إيبولا، والذي تسارع الحكومة الأمريكية إلى بنائه على الرغم من أوامر من محكمة كينية تمنع مواصلة الأعمال. ختام الموجز بهذا الخبر. أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا تنظيم أكبر نسخة من مهرجان المشجعين فيفا فان فيستيفال في تاريخ بطولة كأس العالم، بتزامن مع استضافة كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية لنهائيات كأس العالم 2026 من خلال 13 موقعا رسميا موزعة على المدن المستضيفة، إلى جانب فعاليات جماهيرية إضافية في عدد من المدن الرئيسية. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: الأربع هي الساعة على دانة الأثير.
1: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
0: شورت كات على الخليجية.
2: صيفنا مع الخليجية وشبكة الإذاعة العربية دائما مختلف. ما نخلي الصيف مرة مرور الكرام، لازم تكون عندنا فعاليات، عندنا حملات، وعندنا مبادرات جميلة ورائعة نعيشكم هذه الأجواء الجميلة ونعرفكم على أبرز الأماكن والمواقع في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك من خلال حملة اكتشف ما فاتك في الإمارات. في البداية نقول مساء الخير والسعادة لكل متابعينا في هذه اللحظات، ومن هذه اللحظات اللي ينطلق فيها برنامج شورت كات، مستمرين في التواصل ياكم لمدة ساعتين. يسعد مساك عبير النمر وكذلك كل من انضم للتواصل ومن خلال انطلاقة برنامج شورت كات. مثل ما قلنا نحن من خلال شبكة الإذاعة العربية وكذلك إذاعتكم الخليجية وعبر مختلف برامجنا نساعدكم في عملية البحث عن أفضل وأجمل الأماكن في دولة الإمارات. عندنا 2000 مستمع بيستمتعون بإقامات فندقية ورحلات داخلية مميزة لتجربة الخدمات الاستثنائية اللي تقدمها مختلف هذه الوجهات في دولة الإمارات، من المنتجعات الشاطئية إلى الجزر الهادية، ومن مغامرات الصحراء إلى روائع المدينة. نباكم تسمعون برامجنا لفرصة الفوز بإقامات لا تنسى في مجموعة من أروع الأماكن في دولة الإمارات. اكتشف ما فاتك في الإمارات بدعم من برنامج الولاء أورا، وخلوني أخبركم عن برنامج الولاء أورا. وهذا الصيف أعد اكتشاف الإمارات مع أورا برنامج ولاء مصمم لمدى الحياة، تسوق، تناول الطعام واربح مكافآت من علامات تجارية منها فيكتوريا سيكريت، كذلك فوت لوكر وغيرها من المتاجر. حمل تطبيق أورا اليوم لتتمتع بمزايا حصرية للأعضاء في جميع أنحاء الإمارات. للمزيد بإمكانكم زيارة الموقع الإلكتروني aura-mina.com أو متابعتهم عبر إنستغرام @aura_rewards. أما خلال برامجنا كيف ممكن تشاركون؟ العملية جدا سهلة وبسيطة، تكتبون إما على رقم الاسمس 4000 أو التطبيق الخاص بالخليجية، تكتبون كلمة UAE مع أسماءكم الثلاثية. بمجرد هذه المشاركة أنكم تبعثونها مثل ما قلنا سواء على رقم الاسمس 4000 أو التطبيق الخاص بالخليجية، بشكل تلقائي وبشكل مباشر أسماءكم تدخل السحب للفوز بوحدة من الجوائز القيمة والرائعة، وتكتشفون مختلف المواقع سواء كانت إقامات في فنادق أو منتجعات، سواء كانت إقامات لشخصين أو إقامات عائلية، تعيشون أجواء جميلة ورائعة هذا الصيف مع حملة اكتشف ما فاتك في الإمارات. إذن كل اللي عليكم تسوونه تكتبون كلمة UAE مع أسماءكم الثلاثية وتبعثون بمشاركاتكم على رقم الاسمس 4000 أو التطبيق الخاص بالخليجية. نقول حظ موفق للجميع، والفنان حمد العامري كذلك يقول يا حظه، فاللي حظه حلو وحتى اللي حظه مو بحلو نباه يشارك في هذه المسابقة.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وزيارة سريعة لسمع العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29، 41، البنامة 30، 33، الدوحة 31، 42، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 31، 42، أما الكويت 31، 39، وأخيرا الرياض 30، 43.
0: هو الخليج على الخليجية. شورت كات على الخليجية.
2: يا هلا ومرحبا بكل متابعينا في هذه اللحظات، نمسي بالخير على كل مستمعينا النشيطين، وما شاء الله مشاركات كثيرة جدا وصلتنا في حملة اكتشف ما فاتك في دولة الإمارات. هذه الحملة اللي تمنحكم الفرصة لزيارة واكتشاف مختلف الأماكن في دولة الإمارات. عندنا العديد من الأماكن الرائعة والجميلة اللي فعلا تستحق الاكتشاف وتستحق الزيارة، سواء برفقة العائلة أو الأصدقاء. عموما نذكركم بأن كل المشاركات نستقبلها منكم عبر رقم الاسمس 4000 أو التطبيق الخاص بالخليجية. كل اللي عليكم تسوونه تكتبون كلمة UAE مع أسماءكم الثلاثية مثل ما قلنا، أما على رقم الاسمس 4000 أو التطبيق الخاص بالخليجية. واليوم إن شاء الله بيتم الإعلان عن اسم الفائز في برنامج شورت كات خلال الدقائق الجاية، وهناك الكثير من الأماكن والمواقع الجميلة والممتعة في دولة الإمارات عدنا في دولاب الحظ، وكذلك جوائز إضافية. فإذا كان حظكم حلو ممكن تربحون هذه الجوائز الإضافية بالإضافة إلى الإقامة اللي بتحصلون عليها. انزين، فقرتنا الجاية بتكون فقرة اسم على مسمى. هالمرة اختبارنا في حصة الجغرافيا اختبار يعني شوي مثل ما يقولون تركي، وخلنا نقول فيه نوع من التحدي. أباكم تعطوني اسم دولة أو مدينة، أو مو مشكلة حتى لو كانت منطقة، سواء في دولة الإمارات أو أي دولة ومدينة من مدن العالم، بشرط أنها تبدأ بحرف وتنتهي بنفس الحرف. اسم دولة أو مدينة أو منطقة تبدأ بحرف وتنتهي بنفس الحرف. مثلاً على سبيل المثال عندنا ألمانيا، تبدأ بحرف الألف وتنتهي بحرف الألف. هل من مدينة وهل من دولة وهل من منطقة أخرى تبدأ بحرف وتنتهي بنفس الحرف؟ مو بشرط حرف الألف، ممكن تبدأ بحرف النون وتنتهي بحرف النون، تبدأ بحرف الباء وتنتهي بحرف الباء، أي حرف. على رقم الاسمس 4000 نستقبل مشاركاتكم وكذلك وسائل التواصل الأخرى.

0: في ميدان الأدب خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: يا نوح إذا لو دريت بحالة المشتاق إن كان محملك ما شله من بلاده، يا نوح إذا ما يمد الغوص للأعواد متمكنة في ضميره وضايع فواده، الغوص سكرة وأنا بسكرة الأشواق ما ياخذ الغوص مني نقص وزيادة، خلي شراعك ترى قلبي أنا خفاق مثل الشراع ورياح البعد تعتاده، أهوال هذا البحر في مويه الغراق يهون وأهوال شوقي دوم وقاده، في ظلمة القوة يوم أن علي الضاق صدري وسيدي الإذا من التعب كاده، ذكرت لي حسنها به يسفر الأعماق اللي لجلها المخيف المخطر ارتاده، يا نوخذا لو من أحصانك تحل وثاق بعدي وألفي على من سمني بعاده، لها في فوادي على طول اني اشتاق والنفس لهل هواها دوم ودانه، والنفس لهل هواها دوم ودانه.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9
3: الخليجية.

0: مسافر تشجع فريقك المفضل في كندا، المكسيك أو الولايات المتحدة الأمريكية؟ لا تفوت أروع اللحظات وشاركها مع أحبابك مع باقات التجوال. اختر الباقة اللي تناسبك ابتداء من 150 درهم. للتفاصيل زر تطبيق E&U UAE. تطبق الشروط والأحكام. E&U دائما في أكثر.
1: حول كل تجربة تسوق إلى فرصة للفوز بمنزل الأحلام بالشراكة مع غرف دبي. أنفق 500 درهم لدى المتاجر المشاركة في دبي هذا الصيف. امسح الإيصال لتدخل في سحب الفوز بواحدة من 12 شقة من بنغاتي للتطوير العقاري. حقق حلمك بامتلاك شقة في دبي. للمزيد قم بزيارة winyourhomeindubai.com.
2: خلاص يعني بصوت الفنان ميحد حمد نسمعها وياكم في هذه اللحظات، ونرجع مع مشاركاتكم ورسائلكم على رقم الاسمس 4000 وكذلك من خلال وسائل التواصل المختلفة. اليوم سألناكم وهذا السؤال فيه نوع من التحدي، نباكم تعطونا اسم دولة أو اسم مدينة أو اسم منطقة سواء في دولة الإمارات أو أي دولة من دول العالم، بشرط أن اسم هذه الدولة أو المنطقة تبدأ بحرف وتنتهي

0: شورتكات شورتكات شورتكات على الخليجية. يا هلا ومرحبا بكل من انضم للتواصل والمتابعة في هذه اللحظات. واليوم في فقرة اسم على مسمى اخترنا لكم اسم منطقة في دولة الإمارات تبدأ بحرف وتنتهي بنفس الحرف، ولكن اليوم ما حبينا نختبركم، نختبر معلوماتكم الجغرافية. إذا تعرفون اسم دولة أو مدينة أو حتى منطقة تبدأ بحرف وتنتهي بنفس الحرف. عندنا رسالة من عبير النمر تقول أرمينيا. أيضا عندنا ما شاء الله مشاركات كثيرة وصلتنا اليوم، والمشاركات متداخلة في بعض. هزاع يقول إسبانيا، أمريكا، أوكرانيا، وأستراليا. أيضا أستراليا من صاحب الرقم لنهاية 770. مساك الله بالنور والسرور. أمل أحمد تقول مسا السرور وهرمونات السرور يا مريم، تحية لك. يمع الشامسي مساك الله بالخير. أيوة يمع يقول النمسا. النمسا تبدأ بالنون وتنتهي بالألف، ولكن نجلبها بالإنجليزي مع علي، أوستريا تبدأ بالإي وتنتهي بالإي. أمل تقول أيسلندا، أستراليا، أسبانيا، ألمانيا، وإيطاليا. كذلك عندنا رسالة من أحد المتابعين يقول ألمانيا. زين، هذه مجموعة من مشاركات ورسائل مستمعينا ومستمعاتنا. أنتوا طلعتوا خارج حدود الإمارات، ولكن نحن بنرجعكم يعني داخل خارطة دولة الإمارات، واخترنا لكم اسم منطقة تبدأ بحرف وتنتهي بنفس الحرف، بنتعرف عليها وبنتعرف على سبب تسميتها بهذا الاسم. ولكن في هذه اللحظات ننتقل إياكم إلى طرقات دبي الرئيسية وحركة السير فيها.
1: حركة السير على الخليجية
2: برعاية جزيرة ياس.
0: البداية من شارع الاتحاد، حاليا الزحمة تبدأ من أمام مركز دبي للزهور بالاتجاه المؤدي إلى إمارة الشارجة، وبالانتقال إلى شارع الشيخ محمد بن زايد حاليا الزحمة تبدأ من بعد جسر سيتي سنتر مردف أيضا بالاتجاه المؤدي إلى إمارة الشارجة. بالنسبة للطرقات الرئيسية الأخرى في مدينة دبي فالحركة طبيعية وانسيابية، ورافقتكم السلامة.
3: استمتع بإقامة رائعة في فنادق مميزة، والعب في أحد منتزهاتنا الترفيهية عالمية المستوى. للحجز yesisland.com.
1: الخليجية الإماراتية.
4: عندما تحدث يوما حكيم الأمة، حكيم الأمة.
5: يجيك يوم الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
4: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

0: هذا الصيف استعدوا للضحك والمتعة مع المسرحية الاستعراضية منتزه الخيران ضمن فعاليات مفاجآت صيف دبي 2026. مواقف كوميدية، مغامرات مشوقة ومفاجآت تنتظركم داخل أجواء منتزه الخيران الجميلة في 3 يوليو الساعة 8:30 المساء والرابع من يوليو الساعة 6 المساء من تقديم شركة القيصر للفعاليات وبرعاية الخليجية 1009. لا تفوتون المتعة واحجزوا أماكنكم الحين.
1: الخليجية 1009.
2: ارتقي إلى الأفضل هذا الصيف مع جي تور. استفد من عرض اشتري الآن وادفع العام المقبل بدون ضريبة القيمة المضافة أو فائدة 0% وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر، واحصلوا أيضا على السداد النقدي يصل إلى 7,000 درهم على طرازات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهم فقط. لمعرفة المزيد زوروا معارض جي تور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق شروط والأحكام.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: Take Sheikh Zayed Road. Go from Al Sukaim Road. Exit Al Falik Street. Take Al Asl Exit.
1: اسم علم سمى. قبل ما ناخذكم ونروح لهذه المنطقة اللي بنتكلم عنها اليوم في فقرة اسم على مسمى، نذكركم بحملة اكتشف ما فاتك في الإمارات. كل اللي عليكم تسوونه تبعثون كلمة UAE مع اسماءكم الثلاثية، أما على رقم الاسمس 4000 أو التطبيق الخاص بالخليجية. وبالنسبة للجوائز، هناك آلاف المستمعين، خلينا نقول 2000 مستمع في شبكة الإذاعة العربية وإذاعة الخليجية، أكيد من ضمن شبكة الإذاعة العربية بتربحون إقامات فندقية ورحلات داخلية لتجربة الخدمات الاستثنائية واللي تقدمها أروع الوجهات في دولة الإمارات. إن شاء الله في ساعتنا الأولى الثانية ومع بداية ساعتنا الثانية بنعلن عن اسم الفايز في برنامجنا لهذا اليوم. إذن اللي شاركوا ويانا نباكم تتريونا وإن شاء الله يحالفكم الحظ، واللي ما شاركونا نباكم تبعثون بمشاركاتكم على رقم الاسمس 4000 أو التطبيق الخاص بالخليجية كلمة UAE مع أسماءكم الثلاثية مثل ما قلنا على رقم الاسمس 4000 أو التطبيق الخاص بالخليجية. في هذه اللحظات ننتقل إياكم إلى مشاركات ورسائل مستمعين ومستمعاتنا، واليوم طلبنا منكم تخبرونا عن أبرز الأماكن، خلنا نقول سواء كانت مدن أو مناطق أو دول تبدأ بحرف وتنتهي بنفس الحرف. خلونا نكمل المشاركات والمزيد من المشاركات.

0: مريم حبيت مشاركتها، كتبت إيطاليا، حبيت كلمة إيطاليا تناسب الأجواء الإيطالية على فكرة. تحية لك يا مريم. أيضا أوغندا من مستمعتنا مريم، أيضا مريم. عندنا عاش إبراهيم، عاش، كتبت منطقة مرغم. يا مساء الخير والسعادة لك أسامة الحياني، وجه تحياته المسائية على جميع المستمعين. هند تقول أستراليا، أيضا تقول إيطاليا، وعدنا رسالة من يمعه الشامس يقول منطقة المرموم. إذن هذه المشاركات أوكي. محمد فاضل يقول أمريكا وكذلك إيطاليا. هذا بالنسبة لمشاركات ورسائل مستمعين ومستمعاتنا، ولكن اليوم نحط الرحال إلى وين؟ مثل ما ذكرت مستمعتنا عاش الزعابي، مرغم. تقع مرغم في الجنوب الشرقي لإمارة دبي، وبالتحديد جنوب لهباب. يقال بأن سبب تسميتها بهذا الاسم نسبة إلى طوي مرغم، وهناك سبب آخر وذلك يعود إلى رمل المنطقة، فهو صعب ولا يمكن تجاوزه بسهولة، ويرغم أو يجبر الناس أنهم يتخذون طريق آخر. قد تكون التسمية الأولى هي الصحيحة، وقد تكون التسمية الأخرى أو القصة الثانية. يا مساء الخير والسعادة لكل من انضم للتواصل والمتابعة، وهذه ساعتنا الأولى انتهت، راجعين مع بداية ساعتنا الثانية، وحظ موفق لكل الفايزين في مسابقتنا. مهرة جاسم يسعد مساك، تقول أستراليا وأمريكا.
1: الخليجية الإماراتية،
2: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين، عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين، بهمة عالية لا تلين ولا تستكين.

0: أشعار فساء أشعار فساء على الخليجية
1: أشعار فساء على الخليجية.
2: طير المحبة كفخ يا ضامرة السرجوف، وعلى طول ضلوع صدر اللي يبيك أوكر. لو تنكر إن قلبك المرهف علي ملهوف، وتسأل القلب قال القلب لا تنكر، تشكر على البسمة اللي نارها في الجوف، أما على الصد والهجران ما تشكر. بنات آدم وحواء من عنود النوف، واللي ليا عرضت جمالها يسكر مقارنة بالذي تمتلكه من وصوف. بيني وبينك صراحة الشيء ما يذكر. بنات آدم وحواء من عنود النوف، واللي إلى عرضت جمالها يسكر مقارنة بالذي تمتلكها من وصوف. بيني وبينك صراحة الشيء ما يذكر. اترز لي منحر يدعو إلى المعروف، وتلد لي عين تنهاني عن المنكر. تمكر بعود تقاسيمة تخطف الشوف، وإذا سألتك تقول إن الغرام أمكر. الكر والفر للعاشق ما هو مألوف، وشلون تقدر تجيد الفر ولا الكر.
0: أشعار فساء أشعار على الخليجية
1: أشعار فساء على الخليجية
0: 1-0-0-9
3: للعوائل اللي عيالهم ملانين، هذه لكم.

0: تصيروا جزيرة ياس واستمتعوا بإجازة عائلية كلها وناسة. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن حصريا على yasisland.com.
1: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر end.ae. تطبق شروط والأحكام. end دائما في أكثر.
2: الخليجية 1009.

0: أجمل المنوعات الغنائية
1: على دانة.
2: صوت بلا صورة.
3: حدثت هيئة الطرق والمواصلات في دبي مناهج التدريب الخاصة بالمتقدمين على رخصة القيادة لفئة المركبات الخفيفة، بما يتواكب مع التحسينات والتطورات التكنولوجية في أنظمة القيادة بالمركبات الحديثة المزودة بأنظمة مساعدة السائق المتقدمة.
4: حملة المسؤولية المجتمعية قولوا فعل انطلاقا من قناعة راسخة بأن المسؤولية المجتمعية لم تعد مجرد مبادرات موسمية أو التزام مؤسسي تقليدي، بل أصبحت ممارسة فعلية للأثر وجزءا أساسيا من استدامة الأعمال وقدرتها على النمو والتنافسية.
5: في إطار جهود الهيئة السامية إلى ترسيخ مكانة مكتبات دبي العامة بوصفها منصات ثقافية معرفية نابضة بالحياة.
2: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
6: أجدد لكم التحية في هذا الموجز الإخباري. شهد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء جامعة عجمان اليوم حفل تخريج الفوج الثاني من الدفعة 35 من طلاب جامعة عجمان، ومنح صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش درجة الدكتوراه الفخرية في الإنسانيات، وهي أول درجة دكتوراه فخرية تمنحها الجامعة في تاريخها. ترأس سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الاجتماع الثاني لمجلس الدفاع لعام 2026، وقال سموه: استعرضنا عددا من الملفات والبرامج المرتبطة بتطوير منظومة العمل الدفاعي والجهود المبذولة لتعزيز الكفاءة والجاهزية بما يواكب التوجهات الاستراتيجية لوزارة الدفاع ويسهم في دعم أمن الوطن وصون مكتسباته. في إطار عملية الفارس الشهم 3، استقبل المستشفى الإماراتي العائم في مدينة العريش بمصر 5 حالات جديدة قادمة من قطاع غزة عبر معبر رفح لتلقي الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة، وبذلك يرتفع إجمالي عدد المرضى الذين استقبلهم المستشفى الإماراتي العائم إلى 90 حالة منذ إعادة افتتاح معبر رفح في فبراير الماضي. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم اليوم إنقاذ 2 من أفراد طاقم مروحية من طراز AH-64 أباتشي بعد سقوطها بالقرب من مضيق هرمز أثناء تنفيذ دورية في المياه الإقليمية، مضيفة أن سبب الحادث لا يزال قيد التحقيق. أعلن رئيس الوزراء في الحكومة الموازية بالسودان محمد حسن التعايشي أن حكومته بصدد إنشاء بنك تجاري جديد في إقليم دارفور في خطوة تهدف إلى تنشيط الحركة الاقتصادية وتوسيع الخدمات المصرفية في المناطق المتأثرة بالنزاع. قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف اليوم إنه لا توجد حاليا أي خطط لإجراء مكالمة هاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، مضيفا أن المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجيريد كوشنر يواصلان الاتصالات مع كل من روسيا وأوكرانيا. ختام الموجز، إلى اللقاء.
2: الأخبار من شبكة ARN.
7: خلكم مستانسين ويانا على 1-0.

0: الساعة 5 العصر في استديوهات الخليجية 1009.
1: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
0: شورت كات على الخليجية.
2: نرجع إلى شورت كات، ولكن هالمرة أنا بروحي وياه. الفايزة ويانا في مسابقتنا لهذا اليوم حملة اكتشف ما فاتك في الإمارات. يا هلا ومرحبا بك.
3: أهلين. هلا والله.
2: عارفين عليك وعارفي المستمعين. أنا عرفت بس أنتي عارفي المستمعين.
3: معك العنود الحمادي.
2: العنود الحمادي، نقول لك ألف مبروك. الكمبيوتر اختارك بين كم كبير وهائل جدا ما شاء الله. اليوم المشاركات أكثر بأضعاف عن مشاركات أمس، فأنتي محظوظة ما شاء الله عليك.
3: الحمد لله.
2: الحمد لله. خبرينا من وين أنتي العنود؟
3: من بوظبي.
2: يا هلا بهالبوظبي. انزين، بما أن الجوائز عندنا هي عبارة عن إقامات فندقية وإقامة في منتجعات مختلفة في دولة الإمارات، فعندك مدينة معينة حابة تربحين الجائزة يعني تكون الإقامة فيها؟
3: عادي أي مكان، ما عندي مشكلة يعني. أوكي، أفضل دبي.
2: تفضلين دبي. والله إماراتنا كلها حلوة، وكل مدينة من مدن الدولة تتميز بشيء مختلف. عندنا الفجيرة، عندهم اليبال، عندنا ما شاء الله عندكم بوظبي أماكن جدا رائعة وممتعة، خصوصا الجزر اللي محولينها إلى مشاريع حيوية. وعندنا في دبي الكثير من الأماكن، وكل إمارات الدولة ما شاء الله فيها الكثير من الأماكن اللي تستحق الاكتشاف والزيارة. أنزين، بما أن اليوم حملتنا اسمها اكتشف ما فاتك في الإمارات، أبغى توصفي لي الإمارات بكلمة.
3: والله ما تنوصف الإمارات بكلمة،
2: فعلا ما تنوصف. صعب صح؟
3: صح، وايد صعب صراحة.
2: الإمارات حلوة بكل ما فيها، بناسها وبكل ما فيها. انزين، ننتقل ياك إلى جهاز الكمبيوتر مرة ثانية ونشوف، نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونشوف الجائزة وين بتاخذك، إلى أي إمارة من إمارات الدولة، وشو بتكون الجائزة تحديدا. بسم الله، نقول لك مبروك يا العنود. لك اللي تبينه، إقامة لشخصين مع الإفطار في فندق اسمه فوكو بونينغتون هوتيل. الفندق في JLT اللي هي جميرة ليك تاورز. أجواء هادية، أجواء مناسبة لكل الباحثين سواء عن الراحة وكذلك لأصحاب الأعمال. أيضا هذا المكان يحتل، أو هذا الفندق يحتل موقع مميز، وعندهم أكسس مباشر إلى أحياء JLT الحيوية. نقول لك مبروك يا العنود.
3: الله يبارك فيك حبيبتي، ما قصرت.
2: ألف مبروك، وإن شاء الله قسم الجوائز بيتواصلون وياك وبيخبرونك كيف وبتستلمين الجائزة. لا تعالي عن انسى، نكبس الزر مرة ثانية ونشوف إذا حظك مضاعف، حظك فعلا حلو بتربحين جائزة ثانية. طبعا هذه الجائزة نحن أكدنا عليها، ونشوف دولاب الحظ وين بياخذك لأي جائزة وأي مكان، ونقول لك مبروك، ربحتي فاوتشر بقيمة 500 درهم من H&M. تحبين متجر H&M؟
3: اي حلو،
2: اتوقع كلنا نحبه.
3: كلنا نحبه.
2: ونقول لك للمرة الثانية ألف مبروك.
3: الله يبارك.
2: وإن شاء الله قسم الجوائز بيتواصلون وياك وبيخبرونك بخصوص هذه الجائزة وكيف ممكن تستلمينها. مثل ما فازت ويانا مستمعتنا العنود، عندكم أنتم مستمعين الفرصة للفوز بالجوائز والإقامات الفندقية وكذلك الجوائز المتنوعة والمقدمة من برنامج الولاء أورا. اكتشف ما فاتك في الإمارات، أكيد نحن ما بيفوتنا شيء من خلال هذه الحملة الرائعة من شبكة الإذاعة العربية.

0: الخليج
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وزيارة سريعة لسمة العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29 41 البنامة 30 33 الدوحة 31 42 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 31 42 أما الكويت 31 39 وأخيرا الرياض 30 43
0: هو الخليج على الخليجية. شورت كات على الخليجية.
3: نذكركم مستمعينا بأن هذه الحملة حملة اكتشف ما فاتك في الإمارات، نستقبل مشاركاتكم عبر مختلف برامج الخليجية، ويتم الإعلان عن أسماء الفائزين في أيضا كل برامج الخليجية، أما يكون عندنا فايز أو أكثر من فايز واحد. ونذكركم أيضا بأن كل اللي شاركوا ويانا أسماءكم أوردي في دخلة السيستم، وتدخل السحب للفوز بوحدة من الوجهات الجميلة والرائعة في دولة الإمارات. واللي توهم انضموا لنا وحابين يشاركون في هذه الحملة وهذه المسابقة، ما عليكم لإرسال كلمة UAE مع اسماءكم الثلاثية عشان تكتشفون أحد الوجهات الرائعة في دولة الإمارات، ومن خلال هذه الحملة اللي تقام أكيد بدعم من برنامج الولاء أورا. وهذا الصيف اكتشف الإمارات مع أورا هذا البرنامج، برنامج الولاء المصمم لمدى الحياة. تسوق، تناول الطعام واربح مكافآت من علامات تجارية مثل H&M، بوتس، شيك شاك وغيرها. حمل تطبيق أورا اليوم واحصل على مزايا للأعضاء في جميع أنحاء الإمارات. لمعرفة المزيد www.ora-mina.com أو بإمكانكم متابعتهم من خلال إنستغرام @ora_rewards. هذه ساعتنا الثانية من شورت كات، نسمع معاكم في هذه اللحظات الفنان ناصر الكبيسي، وخلال هذه الساعة كذلك بنسمع مجموعة من أروع المحطات الغنائية الخليجية. لكل محبي القصايد بعد شوي بنكون ياكم مع الأمير الشاعر عبد الرحمن بن مساعد وقصيده بعنوان أخطيت. بعد شوي بتكون عندنا فقرة قصة مثل، بتتعرفون على مثلنا وعلى تفاصيل هذا المثل والقصة وراء هذا المثل في الدقائق الجاية. يا مساء الخير والسعادة.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
2: أنا مدري وش إحساسك ومدري وش تظنيني، أنا الصادق في عينك كنت وصرت الكاذب الخوان. أنا أخطيت ما أنكر ولا في عذر يكفيني، سوى إني أحبك حيل وإني دائما إنسان. أنا أدري بمدى جرحك وأدري الحظ جافيني، يطول الوقت ما أخطي وإذا أخطيت كل شي بان. أنا شفت الزهر مايل وظنيته يناديني، قطفته يوم ضميته لقيته للأسف فبلان. عرفت إنك زهر عمري، عرفت إنك بساتيني وغيرك قيض ما يروي، سراب يشقي العطشان. أنا لو ما حصل ما كان، وش اللي يدريني بأنك ما سواك أنتي سكنت القلب والوجدان.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
3: وقبل لا ندخل في التفاصيل أقولكم صباح الخير مع أكسجين، اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
1: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة، من السابعة وحتى العاشرة صباحاً، بالتعاون مع
4: جزيرة ياس أبوظبي.

0: السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: درب السلامة وين ما تكون وجهتكم، والبداية من شارع أم سقيم. هناك كثافة مركبات بالاتجاهين، وبالانتقال إلى شارع الخيل زحمة من أمام دبي هيلز مول بالاتجاه إلى منطقة غدير الطير، ونشوف كثافة المركبات أيضا بالاتجاه المعاكس. بالانتقال إلى شارع الاتحاد حاليا الزحمة تبدأ من نفق ديرا سيتي سنتر بالاتجاه المؤدي إلى إمارة الشارجة. شارع ند الحمر يشهد ازدحام وكثافة في المركبات بالاتجاه المؤدي لنفق المطار بالاتجاه إلى إمارة الشارجة. كذلك اللي ماخذين شارع الرباط بيواجهون كثافة مركبات بالاتجاه المؤدي إلى شارع ند الحمر. بالانتقال إلى شارع الشيخ محمد بن زايد الزحمة حاليا تبدأ من أمام منطقة الورقة الأولى بالاتجاه إلى إمارة الشارجة. بالنسبة للطرقات الرئيسية الأخرى في مدينة دبي فالحركة نوعا ما طبيعية وانسيابية، ودائما أتمنى أنكم تلتزمون بقواعد السير والمرور حفاظا على سلامتكم وسلامة الآخرين.
3: استمتع بإقامة رائعة في فنادق مميزة، والعب في أحد منتزهاتنا الترفيهية عالمية المستوى. للحجز yesisland.com.
4: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالا وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة.
5: الخليجية الإماراتية 1009.

0: أسطورة الإحساس وصوت مصر الذي يأسر القلوب. أنغام في ليلة استثنائية تأخذكم في رحلة من المشاعر والإبداع. استعدوا للسحر الألحان يوم 19/6 في كوكاكولا أرينا من تنظيم مومنتس إيفنتس الراعي الإعلامي الخليجية 1009.
1: وين تروح ما يمديك لو ترجع السما بجيك.
0: لا تفوتوا الفرصة لحضور هذا الحفل المبهر. احجزوا تذاكركم الآن عبر بلاتينوم ليست أو موقع كوكاكولا أرينا.
1: بشارك من يحبك فيه.
2: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: صرت أحبك وبس.
1: 1009 أجمل المنوعات الغنائية على الخليجية.
2: 48 دولة، كأس واحد، أكبر بطولة كرة قدم على الكوكب تفصلنا عنها يومان فقط. نحن وجهة الجماهير بدعم من رويا بانك وبالتعاون مع روكسي سينما.
3: هذا صيف أعد اكتشاف الإمارات مع أورا، برنامج الولاء المصمم لمدى الحياة. تسوق وتناول الطعام واربح مكافآت من علامات تجارية مثل American Eagle و Bath & Body Works و Raising Cane's وغيرها. حمل تطبيق أورا اليوم واحصل على مزايا حصرية للأعضاء في جميع أنحاء الإمارات.
4: لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، التي أعطت فما بخلت، بل ربت، سهرت، احتضنت وأعطت، فكانت أم الخير.

0: الخليجية الإماراتية 1009.
1: نبذل الأرواح من أجلك سخية، لا نبالي بالمخاطر والمنية، الشجاعة والكرم فينا سجية من مواريث الجدود الأولية. يا بلادي يا بلادي يا بلادي.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: يا بلادي من أشعار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.
1: حبل الكذب قصير،
2: كل يرى الناس بعين طبعا،
1: كل يغني على ليلة،
3: ليه ما يطول العنب حامض عنا يقول،
1: اللي ما يعرف الصقر يشوي.
2: انتو شو ذكركم في هذه الأمثال؟ تعرفون شو قصتهم؟
4: قصة مثل الأمثال تقال وتصاغ بناء على مواقف مختلفة، قد تكون القصص خيالية وقد تكون قصص واقعية، ولكن كلنا نشترك في أن الأمثال الشعبية موجودة في العالم كله تقريبا، وتقال اختصارا لرد معين أو في موقف معين. نقول هذا المثل ونعني به شيء خاص مناسب لهذا الحدث أو هذا الموقف اللي صار. جنت على نفسها براقش، أتوقع كلكم سمعتوا بهذا المثل، ولكن ما هي قصة هذا المثل؟ يقولكم هذا أحد الأمثال العربية، ويقال أن بدأ استخدامه من العصر الجاهلي، ويقصد به لمن يعمل عمل يضر به نفسه وأهله. أما عن قصة هذا المثل، يقال أن براقش كانت عبارة عن، وانتم بكرامة، كلبة قد أغار أو هجم على قوم على قومها، فنبحت وبهذا النباح نبهت قومها فاختبأوا في المغارة، وعندما جاء اللصوص أخذوا يبحثون عن أهل القرية ولم يجدوا أحدا، وعندما هموا بالانصراف نبحت براقش مرة أخرى، فانتبه لها اللصوص وقتلوا عدد من أفراد القوم وقتلوها أيضا، لذلك قيل جنت على نفسها براقش. وصلنا وياكم في هذه اللحظات إلى ختام البرنامج، شكرا لكل من تابعنا وتواصل ويانا اليوم في شورت كات، غدا يتجدد اللقاء وياكم الساعة 4 عصرا. كنت ياكم مريم الجسمي، وهديكم المحطة الغنائية التالية للفنان عبد المجيد عبد الله، ومع ألف سلامة.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: يلي قريبك ظالمك وتقول شوفوا لي حلول، اجلس مع نفسك وفكر لجل تعرف وش تبي. جرب تحل الأمر ما بينك وبينه، بالأصول خاطبه بأسلوب المحنك لا بأسلوب الغبي. يلي قريبك ظالمك وتقول شوفوا لي حلول، اجلس مع نفسك وفكر لجل تعرف وش تبي. جرب تحل الأمر ما بينك وبينه، بالأصول خاطبه بأسلوب المحنك لا بأسلوب الغبي. عداوته في ذاتها حسب كلام أهل العقول، تأثيرها أشد وأخطر من عداء الأجنبي. ولا تزعلك هرجة قريبك وانت شمت بك عذول، قل له تراك ثرش ماته من صفاته للعبي. وان كذبوك قرابك اصبر، والصبر مهما يطول لا بد تكسب به فخر وتقول هذا مكسبي. وان كان ناسي ودي أذكرك في حاجة وأقول، إن كان ناسي ودي أذكرك في حاجة وأقول، إلا في تاريخ النبي عبرة فداه أمي وبي. سلمان من فارس وصدق بالذي قال الرسول، وأبو لهب عم النبي كذب بما قال النبي. احفظ نصائح كل عاقل له مع العالم قبول، الشايب يردد معانيها على سمع الصبي. بالعزم يقدر منكبك يحمل ثقيلات الحمول، اتعب وقل يا رب يا وهاب بارك فتعبي. لولا قوي العزم والإصرار ما شفت الذهول، يوزعه بين الجهات الأربعة. حاكم دبي.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: 1-0

0: الصيف أجمل مع سويست. اكتشف عروضنا المميزة على سيارات الـSUV وتشمل تمويل 0%، ضريبتكم علينا، واشتري الآن وادفع في 2027. استمتع بتوفير يصل إلى 44,000 درهم وضمان 1,000,000 كيلومتر وتأمين مجاني وغيرها الكثير. زر أقرب معرض سويست إليك أو اتصل على 800-768-3278 لحجز تجربة القيادة. سويست موزع حصريا من قبل مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
1: الخليجية 1009.
2: هذا الصيف أعد اكتشاف الإمارات مع أورا، برنامج ولاء مصمم لمدى الحياة. تسوق، تناول الطعام واربح مكافآت من علامات تجارية مثل بريمارك، ماذر كير، تشيبوتلي وغيرها. حمل تطبيق أورا اليوم واستمتع بمزايا حصرية للأعضاء في جميع أنحاء الإمارات. للمزيد www.ora-mina.com.

0: حدثت هيئة الطرق والمواصلات في دبي مناهج التدريب الخاصة بالمتقدمين على رخصة القيادة لفئة المركبات الخفيفة، بما يتواكب مع التحسينات وتطورات التكنولوجية في أنظمة القيادة بالمركبات الحديثة المزودة بأنظمة مساعدة السائق المتقدمة.
1: حملة المسؤولية المجتمعية قولوا فعل انطلاقا من قناعة راسخة بأن المسؤولية المجتمعية لم تعد مجرد مبادرات موسمية أو التزام مؤسسي تقليدي، بل أصبحت ممارسة فعلية للأثر وجزءا أساسيا من استدامة الأعمال وقدرتها على النمو والتنافسية.
2: في إطار جهود الهيئة السامية إلى ترسيخ مكانة مكتبات دبي العامة بوصفها منصات ثقافية معرفية نابضة بالحياة.
3: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: حميد بن راشد يمنح نهيان بن مبارك درجة الدكتوراه الفخرية. أمام منصور بن زايد 23 قاضيا وعضو نيابة يؤدون اليمين القانونية. حمدان بن محمد يترأس الاجتماع الثاني لمجلس الدفاع لعام 2026.
3: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: نجدد التحية في هذه النشرة المسائية، أقدمها لحضراتكم فاطمة الملة. شهد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء جامعة عجمان اليوم حفل تخريج الفوج الثاني من الدفعة 35 من طلاب جامعة عجمان دفعة فخورين بالإمارات، وذلك في مركز الشيخ زايد للمؤتمرات والمعارض بمقر الجامعة. ومنح صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش درجة الدكتوراه الفخرية في الإنسانيات، وهي أول درجة دكتوراه فخرية تمنحها الجامعة في تاريخها، وذلك تقديرا لدور معاليه الوطني الرائد وما قدمه على مدى عقود من إسهامات بارزة في ترسيخ منظومة التعليم العالي ودعم البحث العلمي وبناء مؤسسات معرفية كان لها أثر بالغ في مسيرة التنمية الشاملة بدولة الإمارات. أدى اليمين القانونية أمام سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي 23 من القضاء وأعضاء النيابة العامة الجدد إذانا بمباشرة مهامهم في دائرة القضاء. وأكد سموه خلال مراسم أداء اليمين بأن القيادة الرشيدة في دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله تحرص على مواصلة تطوير المنظومة القضائية والعدلية بما يعزز سيادة القانون ويرسخ العدالة الناجزة ويسهم في دعم التنافسية العالمية لإمارة أبوظبي وترسيخ بنيتها التشريعية والقضائية المتكاملة الداعمة لمسيرة التنمية الشاملة. ترأس سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الاجتماع الثاني لمجلس الدفاع للعام 2026، حيث اطلع المجلس على مستجدات عدد من الملفات والبرامج المرتبطة بتطوير منظومة العمل الدفاعي والجهود المبذولة لتعزيز الكفاءة والجاهزية بما يواكب التوجهات الاستراتيجية لوزارة الدفاع. وأكد سموه خلال الاجتماع أهمية مواصلة تطوير منظومة العمل والقدرات الدفاعية وفق أعلى المعايير العالمية وتعزيز الجاهزية والكفاءة في مختلف القطاعات بما يواكب التوجهات الاستراتيجية لوزارة الدفاع ويسهم في دعم أمن الوطن وصون مكتسباته. وناقش المجلس عددا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال والتي شملت خطط التطوير والتحديث في مختلف مختلف المجالات الدفاعية، إضافة إلى استعراض المبادرات والبرامج الرامية إلى الارتقاء بمستوى الجاهزية العملياتية وتطوير القدرات البشرية والتقنية، بما يعزز من كفاءة الأداء ويرسخ قدرة القوات المسلحة على تنفيذ مهامها بكفاءة واقتدار. أكدت بلدية مدينة أبوظبي أن شواطئ جزيرة أبوظبي والمدن المجاورة قد شهدت إقبالا لافتا خلال الربع الأول من العام الجاري 2026، مما يعكس ثقة المجتمع والزوار بما توفره هذه الوجهات من بيئة مثالية تجمع بين الترفيه والاستجمام والأمان. حول ذلك تحدثت لمركز الأخبار زينب عبد الرحمن محمد، رئيس قسم إدارة الشواطئ العامة والمرافق المجتمعية بلدية مدينة أبوظبي.
5: شهدت شواطئ جزيرة أبوظبي والمدن المجاورة التابعة للبلدية إقبالا لافتا خلال الربع الأول من عام 2026، حيث استقبلت أكثر من 410,000 زائر، مما يعكس ثقة المجتمع بما توفره من بيئة ترفيهية آمنة ومتكاملة. وسجل شاطئ الكورنيش أكثر من 235,000 زائر، فيما استقبل شاطئ البطين أكثر من 170,000 زائر، إضافة إلى إقبال متزايد على المسابح والشواطئ الليلية التي أصبحت خيارا ترفيهيا مميزا للعائلات والأفراد. وتؤكد بلدية مدينة أبوظبي استمرارها في تطوير المرافق والخدمات وفق أفضل المعايير العالمية، مع التركيز على سلامة الاستدامة وجودة الحياة وتوفير الخدمات الداعمة لأصحاب الهمم، بما في ذلك شاطئ المكفوفين. وتواصل البلدية تنفيذ مشاريع التحسين والتطوير في مختلف الشواطئ بهدف توفير تجربة آمنة وممتعة تلبي تطلعات جميع أفراد المجتمع والزوار.
3: الأخبار من شبكة ARN.
4: أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم اليوم إنقاذ 2 من أفراد طاقم مروحية من طراز AH-64 أباتشي بعد سقوطها بالقرب من مضيق هرمز أثناء تنفيذ دورية في المياه الإقليمية. وأشارت القيادة أن الجنديين أنقذا بسلام خلال نحو ساعتين من سقوط المروحية وهما في حالة مستقرة، وأضافت أن سبب الحادث لا يزال قيد التحقيق. تعهد الاتحاد الأوروبي اليوم بتقديم 16.5 مليون يورو إضافية للمساعدة في مواجهة تفشي الإيبولا بجمهورية الكونغو الديمقراطية، ويشمل الدعم تقديم معدات فحص بقيمة 5 ملايين يورو، بالإضافة إلى مساهمات مالية بقيمة 5 ملايين يورو لمنظمة الصحة العالمية لدعم عمليات الرصد وتوفير الإمدادات، بما يشمل معدات الوقاية الشخصية. كما سيتم تخصيص مبلغ 6.5 مليون يورو آخر لمبادرة أطلقتها مراكز أفريقيا لمكافحة الأمراض والوقاية منها للمساعدة في تجهيز العاملين في الخطوط الأمامية. في ختام هذه النشرة وفي الطريق إلى المونديال، لا يقاس بالحلم وحده بل بحجم التحدي أيضا، فهنا لا تختبر البطولة الكرة فقط بل تختبر قدرتها على إدارة أكبر مشهد كروي. المزيد في التقرير التالي للزميلة صفاء رزق.
6: مونديال 2026 لا يقترب كأكبر نسخة فقط بل كأثقلها تحديا، 48 منتخبا، 104 مباريات، وثلاث دول تستضيف بطولة واحدة، ما يضع التنظيم، التنقل والأمن تحت اختبار غير مسبوق. وفي الخلفية حر مرتفع في بعض المدن، حتى إن الاتحاد الدولي لكرة القدم أقر فواصل ترطيب إلزامية عند الدقيقة 22 من كل شوط ولمدة 3 دقائق، إلى جانب تحديات السفر والتأشيرات وتنقل الجماهير بين 3 دول. باختصار، الرهان في مونديال 2026 ليس على كرة القدم وحدها، بل على القدرة على إدارة أكبر مسرح كروي عرفه العالم.
4: إلى هنا نختتم هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
3: الأخبار من شبكة ARN.
7: ست المساء على ساعة الخليجية.
8: خل فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويو.io.

0: الخليج
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وزيارة سريعة لسمع العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29، 41، البنامة 30، 33، الدوحة 31، 42، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 31، 42، أما الكويت 31، 39، وأخيرا الرياض 30، 43.
0: هو الخليج على الخليجية، دوت خليجي على الخليجية 1009.
3: نقول يا مرحب الساعة، أسعد الله مساكم جميعا لكل من يسمعنا ويتابعنا على هو الخليجية 1009. دوت خليجي يبتدي وياكم من الحين الساعة 6:06 مساء على هو الخليجية 1009، ومستمر وياكم إن شاء الله إلى الساعة 9 مساء. شو الأخبار؟ راح طمنوني عنكم، كيف كان يومكم؟ إن شاء الله كان يوم جميل، كان يوم مميز، سمعتوا أخبار طيبة، حققتوا إنجاز كنتوا تسعون له. يلا شدوا الهمة، شو تتريون؟ الأيام تركض جماعة الخير، خلونا نحن أيضا نركض، نركض عشان نحقق هذه الأحلام اللي يارسين نشتغل عليها، صح ولا لا؟ أما أني أيلس وبس أحلم ما بتوصل شيء يا أخوي، ما بتوصل شيء. فخلونا دائما نركض وراء أحلامنا، ويا رب يا رب يا رب الله يحقق كل أحلامنا وأمنياتنا. يا مرحبا بكم جميعا، يعني نحن بنبتدي وياكم الحين، وما شاء الله تبارك الرحمن مثل ما خبرتكم البارحة عندي لكم مسابقات عديدة خلال مشوارنا، ولكن يعني يمكن نبتديها بجائزتنا الرائعة ومسابقتنا الرائعة، إنه مسابقة اكتشف ما فاتك في الإمارات بدعم من أورا للولاء. الخليجية 1009 وكل محطات ARN بتبعث 2000 مستمع في رحلات إقامة داخلية في أرجاء الدولة. نحتفي بالضيافة الراقية والخدمة الاستثنائية اللي تتميز فيها الإمارات، من منتجعات شاطئية لجزر هادئة لقعدات صحراوية حلوة لمغامرات المدينة. يعني هذه دعوة أنك تنطلق وتكتشف روائع ما تخبئه لنا الإمارات. فتابعنا وتابع برامجنا على هو الخليجية 1009 عشان يكون عندك فرصة الفوز بإقامتك اللي ما بتنساها. جهزوا شنطكم واستعدوا للانطلاق بسيارتكم مع السناكس اللي تحبونها، وتفتحون الخليجية 1009. روائع الفنادق تنتظركم في كل مكان. اكتشف اللي فاتك في الإمارات بدعم من برنامج أورا للولاء، وهذا الصيف نقدر أنه نعيد نكتشف الإمارات مع أورا، برنامج ولاء مصمم لمدى الحياة، تسوق، تناول طعام، وأيضا نقدر نربح مكافآت من علامات تجارية معروفة ومحبوبة عندنا، شرات بريمارك، ماذر كير، شيبوتلي وغيرها. حملوا تطبيق أورا اليوم واستمتعوا بمزايا حصرية للأعضاء في جميع أنحاء الإمارات. باب المشاركة مفتوح للجميع، طرشولي UAE مع أسماءكم تمام على رقم الاسمس 4000 أو عبر تطبيق الخليجية، وإن شاء الله تعالى مع بداية ساعتنا القادمة نسحب على اسم الفايز اللي بيفوز ويانا أكيد أكيد أكيد بإقامة فندقية بنعرف وين، لأن نحن عندنا الحملة هاي في إماراتنا السبع، فبنعرف إن شاء الله تعالى مع بداية ساعتنا القادمة منو الفايز وشو الوجهة. وأيضا بيكون عندكم جائزة إضافية من تطبيق أورا للولاء، قسيمة شرائية، يعني نلف عجلة الحظ مثل ما يسمونها ونشوف شو بتكون جائزتكم، وهذه جائزة إضافية بتكون من نصيب الفائز، يعني بتفوزون ويانا بإقامة فندقية وأيضا بقسيمة شرائية من تطبيق أورا. شو تبون أحلى عندي؟ والله العظيم والله إنها جائزة وايد حلوة وتستاهلونها. فانتظر مشاركاتكم على رقم الاسمس 4000 أيضا عبر التطبيق الخليجي، عبر الرسائل النصية المجانية، طرشولي UAE مع أسماءكم، أو إذا تبون طرشون الإمارات مع أسماءكم المهم تشاركونا وتضمنون دخولكم للسحب وحظ موفق للجميع. كنت أسولف ويا أخوي وصديقي وائل من العربية 99، نتكلم عن الذكريات والكاسيتات والسيديهات والووكمان والأشياء هذه. دخلنا بهذه خلنا نقول هذه السالفة، كان أيلا طاري ثاني أنه أنا خاطري بجهاز VHS تحيدونه مال الفيديوهات. قولوا ليش؟ لأن عندي كمية شرايط فيديو خاطري أحولهم ديجيتال، لكن مو بعرف وين أسير. هل في أماكن تعرفونها تعاملتوا إياها ويقدرون يحولون شرايط الفيديو إلى ديجيتال، يعني يحولوا لي إياها بنسخة رقمية أقدر أشوفها على التليفون على اللابتوب على التلفزيون وتفر؟ اللي عارف خبروني، انتظر مشاركاتكم، عينوني. لأن الأوردي جهاز الـ VHS أصبح نادر، فأوردي سعره في السوق وايد مرتفع، فأنا مفكر أن أنا أباه لمجرد التحويل، يعني ما أباه أن يكون قطعة أنتيكة عندي في البيت، عرفتوا؟ فهو هذه الفكرة في بالي، وندمت ندم كبير أنه يعني الله كتب لي زيارتين لليابان وابدا ما فكرت اني ادور هناك اذا يبيعون جهاز الـ VHS ولا لا، لاني اتوقع يبيعون، ما شاء الله سوقهم في كل شيء. فراحت عليك عبد الله، نشوف عاده اذا في شيء هني حولنا خبروني. ممنون من نوال نسرعها، ونرجع نتابع وياكم دوت خليجي على هو الخليجيه 1009.

0: في ميدان الأدب خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: في نفس من يهواك مربع ومرتاع، يا مشغل التفكير صورة خياله، جرحتني في القلب في ساعة وداع، جرح النزيف ولا لقينا دوالة. أحس جنه ينزع الروح نزاع، والموت في عيوني تهايا ظلاله، ولا كما هم تكسر في الأضلاع، نفسي حداها من هواها زواله. آمنت في أمره وعطيته الطاع، وهو يعذبني على كل حال،
3: وهو يعذبني على كل حال.
2: راعي جبين في دجى الليل لماع، وخد كما البراق ياض اشتعاله، والعين عين اللي حذور ومرتاع، والعنق عنق اللي يذيره خياله. تورد على يم غزير ونباع، غر من الارام صعب المناله، ما بين قلبي والفكر دايم صراع، شنه على روحي تهافت اهواله. يا ما رفعت الصوت لكن ما شاع، صوت يردد بالصدى في باله، شروات ذيب يربع واهلي، يا فات عشاء وحايل البين حاله، ويهيج اشجاني ليهب ذعداء، ليت النسيميين منهم رسالة، عسى ظني فيها للعرف ما ضاع، شني على زيزة وحاضي حلاله، أمشي وسامي للطويلات ميقاع، روش الشروف وعالي من تلاله، لا في الهوى رحمة ولا منك منفاع، يا مشغل التفكير صورة خيالي.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: عدانة الأثير
1: 1009
0: الخليجية.
1: هذا الصيف أعد اكتشاف الإمارات مع أورا، برنامج الولاء المصمم لمدى الحياة. تسوق، تناول طعام، واربح مكافآت من علامات تجارية مثل American Eagle و Bath & Body Works و Rising Kings وغيرها. حمل تطبيق أورا اليوم واحصل على مزايا حصرية للأعضاء في جميع أنحاء الإمارات.
2: في الملعب الثقة تحت الضغط تصنع الفارق، وعلى طرق الإمارات هذا الصيف تحتاج لإطارات تمنحك نفس الثبات. إطارات كونتيننتال الألمانية صممت لتتحمل حرارة الصيف القاسية وتمنحك أداء يمكنك الاعتماد عليه. احصل الآن على توفير يصل إلى 500 درهم عند شراء 4 إطارات كونتيننتال من الموزعين المشاركين مع كرة أديداس تريوندا مجاناً.

0: رحلات السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: إن شاء الله يا رب درب السلام لكم جميعا وين ما كانت وجهاتكم. طبعا في هذه الأوقات الكثافة تكون بالاتجاه إلى الشارجة عبر الطرق الرئيسية شارع الاتحاد وشارع الشيخ محمد بن زايد. بالنسبة لداخل دبي الكثافة تكون موجودة في المناطق الحيوية داخل دبي، بعض الكثافة المرورية على شارع الخيل بالاتجاهين، شارع مزقيم أيضا بعض الكثافة المرورية بالاتجاه إلى شارع الخيل. بالنسبة لشارع حصة الحمد لله رب العالمين يعني الحركة فيه طبيعية حتى هذه اللحظة، بعض الكثافة المرورية بالاتجاه إلى شارع الخيل. بالنسبة لشارع الإمارات بالاتجاه إلى الشارجة الأمور طيبة، يفضل أنكم تأخذونه وتبتعدون عن الطرق الأخرى. بالنسبة لي أيضا من ند الحمر وصولا إلى مطار دبي الدولي وصولا إلى منطقة القصيص الصناعية، الدرب هني بيكون في كثافة للمركبات بالاتجاه إلى العاصمة أبوظبي والقادمين منها الحمد لله الحركة طبيعية وانسيابية. طيب توصلوا وجهاتكم كلها بالسلامة وهلا هلا بعمرك.
3: استمتع بإقامة رائعة في فنادق مميزة والعب في أحد منتزهاتنا الترفيهية عالمية المستوى. للحجز yesisland.com.
0: الخليجية الإماراتية.
4: عندما تحدث يوما حكيم الأمة.
5: يجيك يوم من الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
4: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

0: بودكاست استكانة.
1: أنا أكثر شخص ما ببيع، ضبط 1-2-3 بعدين رجع لي. أنا ضد إني أبيع حد فوق طاقته. دائما بقول للناس إنك تستثمر لازم تكون مرتاح، تنام قرير العين مش متوتر. فأنا ما بدي إياك سياسة تشد الحزام وممنوع تصرف وممنوع تسافر وممنوع تسوي وممنوع كذا. الاستثمار لازم يحسسك بطاقة إيجابية حلوة، بطاقة إيجابية حلوة. أنا صار عندي الآن خطة عم استثمر وراح يصير عندي مصدر ثاني للدخل. حلو هذا الكلام، وبطريقة ما فيها ضغط علي، أعطاني حل يريحني بدون أي ضغوطات علي، هذا حلو. لذلك أنت كنت عم تقول ليش أنا مبتسم، لأني ضميري مرتاح ولأني دائما متوكل على الله وبحب اللي أنا بعمله، فأنا مبسوط الحمد لله.
2: الحمد لله.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيف الحلقة الدكتور مهند الوادية، خبير وإعلامي عقاري.
4: 1009 الخليجية.
5: في الإمارات دائما هناك مكان جديد يستحق أن يكتشف، وتجربة جديدة تستحق أن تعاش. الخليجية 1009 تدعوك لإعادة اكتشاف الإمارات، من المنتجعات الشاطئية الساحرة إلى الجزر الهادئة، ومن المنتجعات الصحراوية الفاخرة إلى المدن النابضة بالحياة. رحلات قصيرة وذكريات طويلة وتجارب استثنائية تعكس أرقى معاني الضيافة الإماراتية. خلال هذه الحملة سنمنح مستمعينا فرصا للفوز بإقامات مميزة في أجمل الفنادق والمنتجعات والوجهات السياحية داخل الدولة. جهز حقيبتك، حضر قائمة أغاني الطريق، وانطلق في رحلة جديدة بين كنوز الإمارات. استمع إلى الخليجية 1009 وكن على الموعد مع فرصتك للفوز بإقامة لا تنسى. شكرا يا إماراتنا، لأنها دائما تستحق أن نكتشفها من جديد. إعادة اكتشاف الإمارات من علامة الشايع التجارية، حيث يمكنك الفوز بجوائز تصل قيمتها إلى 180,000 درهم من علاماتك المفضلة، بما في ذلك برايمار، باث اند بادي ووركس، شيك شاك وغيرها الكثير، وذلك بفضل برنامج الولاء أورا. حول راتبك واربح بقوة.
6: تربح مرة حلو، بس ليش ما تربح كل يوم؟ ويا تطبيق ويو للأفراد خلي فلوسك تشتغل بدالك، اكسب فايدة بنسبة 6% سنويا على مدخراتك. اصرف مع ائتمان ويو واكسب 2%.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

لازلنا مستمرين ياكم على هو الخليجي 1009. تحيه طيبه اوجه لكم جميعا يا محب الساع بالجميع. خلونا نكتشف اماراتنا من جديد وان شاء الله تعالى مع بدايه الساعه القادمه نسحب على اسم الفايز اللي بيفوز ويانا اكيد بجوائز رائعه جدا جدا جدا. يعني اولا اقامه فندقيه بنعرف وين، لان عندنا ما شاء الله تبارك الرحمن العديد من الفنادق والمنتجعات. يعني انت وحظك، انت فايز فايز، لكن بنعرف وين وجهتك بتكون ان شاء الله تعالى. اول شيء يوم نتعرف عليك نتعرف على الفايز، من بعدها نختار الفندق، تمام؟ من بعدها بيكون عندك جائزه اضافيه انت وحظك ايضا من

0: أورا تطبيق الولاء المميز، بنسوي spin the wheel ونلف العجلة ونشوف شو الجائزة اللي تستاهلها وبتاخذها. عندنا قسائم مشتريات من براندات محبوبة وأوردي هي من ضمن محلاتنا اللي نزورها دايما كل ما نكون متواجدين في المولات، H&M، Bath & Body Works، Primark، American Eagle، Boots، فوت لوكر، ماذر كير، شيك شاك، تشيبوتلي، يعني هنالك الكثير والكثير والكثير من المحلات اللي نزورها. فإن شاء الله تعالى بيكون عندك أيضا جائزة إضافية، فهذه فرصتكم للمشاركة. نترياكم تطرشون لنا على رقم الاسمس 4000 أو عبر تطبيق الخليجي عبر الرسائل النصية المجانية، طرشوا لنا UAE مع أسماءكم، أو إذا تبون بالعربي الإمارات مع أسماءكم، وإن شاء الله تعالى مع بداية ساعتنا القادمة نبدأ العملية كاملة، نسحب على اسم الفائز، نختار الوجهة، وأيضا نشوف شو الجائزة بتكون من تطبيق أورا الداعم لأكيد اكتشاف الإمارات وإعادة اكتشاف الإمارات أكيد خلال هذه الفترة المميزة. فحظ موفق إن شاء الله لكم جميعا، وإن شاء الله دائما تكونون من الفائزين وسعداء الحظ. جماعة الخير اللي يحبون المسرحيات، عندي لكم مسرحية منتزه الخيران. أوه يعني هاي المسرحية مسوية جو رائع جدا جدا جدا في الكويت، وهي قادمة إلينا في دبي، في دبي أوبرا. طبعا المسرحية يعني عبارة عن عمل مسرحي ترفيهي، كل مواقف كوميدية وأحداث مشوقة تدور داخل أجواء منتزه الخيران الحلوة. من بعدها القصة تتحول أن مجموعة من الشخصيات المختلفة تجتمع في هذا المكان عصبة يقضون وقت حلو، لكن تتوالى المفاجآت والسوالف الطريفة وتخلي الزيارة إلى تنقلها خلنا نقول إلى سلسلة من المغامرات والضحك العام. المسرحية بتكون بيومين، 3 يوليو الساعة 8:30 المساء، 4 يوليو الساعة 6 المساء، والمسرحية مقدمة لنا من شركة القيصر للفعاليات المسرحية الاستعراضية منتزه خيران ضمن فعاليات مفاجآت صيف دبي 2026 والخليجية 1009، الراعي الإعلامي لهذه المسرحية. لا تفوتون الفرصة، لأن فعلا فعلا فعلا أشوف الفيديوهات على الإنستغرام شيء رائع جدا جدا جدا. فهذه فرصتنا بتكون لمتابعة هذه المسرحية.
1: الخليجية الإماراتية،
2: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين، عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين، بهمة عالية لا تلين ولا تستكين.

0: الشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: يفوح بركان الغلا والصدر فاح، ويضيق من ليل الجفا كون فسيح، يمعود عيني على قل المراح، ويميل غصنك ويتعلق به جريح. وش فيك تاخذني على ريش وجناح، وشلون اطيح فراق وانا ما اطيح؟ طاح الضياء على جبينك واستراح، والليل من بين الجدايل مستريح. يعني جمعت الليل وانفاس الصباح حتى تجسد فيك معناه المليح، والفرحة اللي كنها طعم النجاح، والمدة اللي تجرح الكف الشحيح. مفاتنك سحر لكن سحر مباح، عليك سمي من هل الوجه القبيح. يعذب من الماء في مصبة يوم ساح، يوم استبحت القلب وش له تستبيح. اجتحتني واتقنت فن الاجتياح، وتعبتني وانا سدودي ما تبيح. متعود تترك على قلبي جراح، ذباح روح وتمشي بدم الجريح. اشوفك بعين الغلا والارتياح، وانسى الطعون اللي انا فيني فحيح. استوعب اخطائك وطالبك السماح، ويطغى على كيل الهجاء كيل المديح. للاح براقك وبرق الشعر لاح، أصرخ من الأعماق وأقول الصحيح، إنك مليح وتعتبر سيد الملاح، تستقبلك أفواه ويضيع المديح.
0: أشعار فزاع، أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.

0: طاقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en دائما في اكثر.
1: 48 دولة، كأس واحد، أكبر بطولة كرة قدم على الكوكب تفصلنا عنها يومان فقط. نحن وجهة الجماهير بدعم من رويا بانك وبالتعاون مع روكسي سينما.
2: اسمع واستمتع مع الأغاني الخليجية.

0: صمت بلا صورة.
1: حدثت هيئة الطرق والمواصلات في دبي مناهج التدريب الخاصة بالمتقدمين على رخصة القيادة لفئة المركبات الخفيفة، بما يتواكب مع التحسينات وتطورات التكنولوجية في أنظمة القيادة بالمركبات الحديثة المزودة بأنظمة مساعدة السائق المتقدمة.
2: حملة المسؤولية المجتمعية قولوا فعلا، انطلاقا من قناعة راسخة بأن المسؤولية المجتمعية لم تعد مجرد مبادرات موسمية أو التزام مؤسسي تقليدي، بل أصبحت ممارسة فعلية للأثر وجزءا أساسيا من استدامة الأعمال وقدرتها على النمو والتنافسية.
3: في إطار جهود الهيئة السامية إلى ترسيخ مكانة مكتبات دبي العامة بوصفها منصات ثقافية معرفية نابضة بالحياة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله فريق هجن الرئاسة بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة. أدى اليمين القانونية أمام سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي 23 من القضاة وأعضاء النيابة العامة الجدد إذانا بمباشرة مهامهم في دائرة القضاء. دعت حكومة المملكة المتحدة الشركات البريطانية إلى وقف جميع أنشطتها في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، كما أعلنت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر. أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو منع وزير المالية الإسرائيلي بتسليل سموتريتش، والذي يروج لضم الضفة الغربية المحتلة ويدعو إلى إعادة استيطان غزة، من دخول الأراضي الفرنسية. قالت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة إن السلطات الإسرائيلية ضالعة على نحو مباشر في هجمات مستوطنين أدت إلى مقتل وإصابة وتشريد فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، في الوقت الذي توفر فيه قوات الشرطة الإسرائيلية الحماية والأمن للمستوطنين. قتل 8 أشخاص على الأقل في غارة إسرائيلية على مدينة سور، جاءت بعيد تهديد إسرائيلي بإخلاء المدينة كلها، مع مواصلة إسرائيل غاراتها كذلك على مناطق واسعة في جنوب لبنان. لقي 8 أشخاص على الأقل مصرعهم، فيما جرح أكثر من 40 آخرين في الساعات الأخيرة بضربات روسية على أوكرانيا، كما أعلن مسؤولون بعيد محادثات أجراها الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي مع حلفائه في لندن. ختاما مع هذا الخبر، أعلنت المكسيك اليوم بأن الموظفين في العاصمة سيعملون من منازلهم بعد غد 11 من يونيو حزيران، إلى جانب تعليق الدراسة في المدارس والجامعات، وذلك لتخفيف الازدحام المروري خلال افتتاح فعاليات كأس العالم لكرة القدم 2026. وبهذا تنتهي
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: 7 المساء على دانة الأثير. ومساء الخير.
1: خل فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
0: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9
2: الخليجية.

0: دوت خليجي على الخليجية 1009.
1: لازلنا مستمرين إياكم على هو الخليجية 1009. تحية طيبة وجهها لكم جميعا، ويا الوقت الحين أنه نسحب على اسم الفائز اللي بيعيد اكتشاف الإمارات، أكيد بدعم من تطبيق أورا للولاء. ويلا نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونتجه لللابتوب ونسحب على اسم الفائز وpress space to choose your winner. يلا، Are you sure? Yes, I'm sure. And then, are you sure you want to pick a winner? أيوة. Okay. يخيرني كذا مرة. منو الفايز يا ترى؟ مطر محمد الكعبي، بالبركة يا مطر. ألف مبروك مطر، فزت ويانا بهذه الجائزة الرائعة. خلنا نكتشف أنا وياك وين الإقامة بتكون. وين وين وين يا ترى؟ وين وين وين؟ يا سلام، The Retreat Palm دبي. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، من وجهاتي المفضلة، وايد بتستانس بهذه الإقامة. طبعا هي نايت ستاي في The Retreat Palm دبي لاثنين كبار مع طفلين تحت ال 11 سنة، مع أكيد البريكفاست، وبتستمتع بتجارب رائعة مع الواجهة البحرية الرائعة أكيد على جزيرة النخلة جميرة واللوكجري. خلنا نقول بهذا المكان والتجارب الرائعة اللي تنتظرك. انزين مطر، الحين عندنا جائزة إضافية من أورا، خلنا نشوف شو بتكون الجائزة. يلا نقول بسم الله شو الجائزة بتكون يا ترى. مبروك مبروك، فاوتشر بقيمة 500 درهم من ماذر كير. ألف مبروك يا مطر، يعني إقامة فندقية مميزة وأيضا فاوتشر رائع جدا من أورا. تستاهل يا مطر، وحظ أوفر لكل مستمعينا، وباب المشاركة مفتوح للجميع. تقدرون دائما تطرشون لنا UAE مع أسماءكم على رقم الاسمس 4000 أو عبر تطبيق الخليجية عبر الرسائل النصية المجانية، وهذا البروسيس بيرجع يستوي ويستوي ويستوي بين برامجنا كلها على هو الخليجية 1009 على مدار هذا الأسبوع. بالبركة مطر مرة ثانية، حظ أوفر للي ما فاز وياي اليوم. تابعوا زميلتي عهود إن شاء الله تعالى صباحا ببرنامج أوتو، وإن شاء الله تكونون من سعداء الحظ. وبما أني أرسلنا نتكلم عن المسابقات، يلا نطلق وياكم مسابقة ثانية لحدث منتظر كأس العالم 2026. عندي لكم 4 تذاكر لمشاهدة حفل الافتتاح لفيفا وورلد كاب في روكسي السينما، أكيد بتجربة مميزة جدا في دبي هيلز مول. بيكون عندكم فرصة المشاهدة في شاشة روكسي إكستريم، يعني بطولة كبيرة شرت هذه، تستحق أن تشوفها بشكل شاشة أكبر. أكيد تقدرون تحجزون دائما تذاكركم على roxycinemas.ae، وتابعوا الانستغرام الخاص فيهم The Roxy Cinemas على الانستغرام عشان يكون عندكم كل الأبديتس. سؤالي لكم يقول، دام أننا يرسين نرمس عن كاس العالم، خبروني كاس العالم هالمرة وين بيكون؟ طبعا أنا زيرو بكرة القدم باي ذا واي، هاي للمعلومة، للي عرفه يعرف عني، واللي ما عرفه أقول لكم إياها من الحين. ولكن خبروني وين كاس العالم بيكون لهذا الموسم، لهذه الدورة 2026. انتظر مشاركاتكم، رقم الاسمس 4000، أيضا عبر تطبيق الخليجية، ولا تنسوا أساميكم.

0: هو الخليج على الخليجية. وزيارة سريعة لسمع العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29 41، المنامة 30 33، الدوحة 31 42، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 31 42، أما الكويت 31 39، وأخيرا الرياض 30 43.
1: هو الخليج على الخليجية.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية 1009.
1: تعبت وانا اتنقل بين التطبيقات للتحويل للفواتير للدفع، كل شيء موجود في تطبيق بروحه.
2: عشان جي استخدم اي اند ماني.
1: شو اختلف؟
2: تطبيق واحد فيه كل شيء.
1: كل شيء؟
2: هي تحول فلوس محليا ودوليا، تاخذ بطاقة مجانية تدفع فيها كل شيء، وتشتري ذهب بعد.
1: صدق؟ كلها في تطبيق واحد؟
2: هي والله سهل سريع ومريح للمعاملات اليومية
1: بهالسهولة؟
2: هي ما اعور راسي وتحكم اكثر.
1: اقتنعت؟ بنزل الحين
2: تطبيق واحد للتحويلات والمدفوعات والذهب واكثر. امورك طيبة مع اي اند ماني. تطبق الشروط والأحكام.
3: واحد ولا اثنين؟ معقول ثلاثة؟ لسه كثير. خلوني أختصر لكم، 7% سنويا هي عوائدكم المتوقعة المقدمة من الصكوك الوطنية. نعم 7%، ادخروا لتعززوا عوائدكم وفرصكم للفوز بمكافآت ب36 مليون درهم. لا تضيعوا الفرصة، فالعوائد أعلى والفترة محدودة. حملوا تطبيق الصكوك الوطنية أو اتصلوا على 600-522-279. تطبق الشروط والأحكام.

0: السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: إن شاء الله يرد درب السلام لكم جميعا وين ما كانت وجهاتكم. طبعا في هذه الأوقات الكثافة تكون بالاتجاه إلى الشارجة عبر الطرق الرئيسية شارع الاتحاد وشارع الشيخ محمد بن زايد. بالنسبة لداخل دبي الكثافة تكون موجودة في المناطق الحيوية داخل دبي، بعض الكثافة المرورية على شارع الخيل بالاتجاهين، شارع مزقيم أيضا بعض الكثافة المرورية بالاتجاه إلى شارع الخيل. بالنسبة لشارع حصة الحمد لله رب العالمين يعني الحركة فيه طبيعية حتى هذه اللحظة، بعض الكثافة المرورية بالاتجاه إلى شارع الخيل. بالنسبة لشارع الإمارات بالاتجاه إلى الشارجة الأمور طيبة، يفضل أنكم تأخذون وتبتعدون عن الطرق الأخرى. بالنسبة لي أيضا من ند الحمر وصولا إلى مطار دبي الدولي وصولا إلى منطقة القصيص الصناعية، الدرب هني بيكون في كثافة للمركبات بالاتجاه إلى العاصمة أبوظبي والقادمين منها الحمد لله الحركة طبيعية وانسيابية. طيب توصلوا وجهاتكم كلها بالسلامة وهلا هلا بعد.
3: استمتع بإقامة رائعة في فنادق مميزة والعب في أحد منتزهاتنا الترفيهية عالمية المستوى. للحجز yesisland.com.
4: تضحية هذه خلي بلدكم على مستوى يختلف تماما عن دول الباقي، وأنتوا استثمار هالبلد سواء كنتوا لابسين البدلة أو كنتوا في أي مؤسسة في دولة الإمارات، أنتوا الاستثمار الحقيقي، أنتوا الاستثمار الحقيقي.
5: يا صانع المجد وإشراقه، أرواح شعبك للميدان سباقة.
4: نحن عندنا مثل يقول وقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ إن الإنسان بيحمي بيته عرضه، وهذا عرضنا، هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملك.

0: هذا الصيف استعدوا للضحك والمتعة مع المسرحية الاستعراضية منتزه الخيران ضمن فعاليات مفاجآت صيف دبي 2026. مواقف كوميدية، مغامرات مشوقة، ومفاجآت تنتظركم داخل أجواء منتزه الخيران الجميلة في 3 يوليو الساعة 8:30 المساء والرابع من يوليو الساعة 6 المساء، من تقديم شركة القيصر للفعاليات وبرعاية الخليجية 1009. لا تفوتون المتعة واحجزوا أماكنكم الحين.
1: حول كل تجربة تسوق إلى فرصة للفوز بمنزل الأحلام بالشراكة مع غرف دبي. انفق 500 درهم لدى المتاجر المشاركة في دبي هذا الصيف، امسح الإيصال لتدخل في سحب الفوز بواحدة من 12 شقة من بنغاتي للتطوير العقاري. حقق حلمك بامتلاك شقة في دبي. للمزيد قم بزيارة winyourhomeindubai.com.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إيان دايما في أكثر. تطبق الشروط.
1: إلى فيديوهات رقمية تكون عن طريق التليفون أو اللابتوب أو شيء. فكل الشكر لي أكيد تعاونكم وياي، يعطيكم الصحة والعافية. إنزين جماعة الخير، مع بداية هاي الساعة أطلقت إياكم مسابقة حلوة جدا جدا جدا لحدث استثنائي، حدث مميز، حدث ننتظره يعني كل 4 سنوات، وحدث عالمي يجمع عشاق كرة القدم، والمنافسة تكون يعني شديدة والتشجيع يكون على أصوله. فنحن بنوديكم تشوفون الافتتاح وحفل الافتتاح لفيفا وورلد كاب اللي بيكون إن شاء الله تعالى مباشرة في روكسي سينماز في دبي هيلز مول. هذه التجربة بتكون رائعة لأنه بتشوفونها على شاشة إكستريم، هذه الشاشة اللي هي تعتبر من أكبر الشاشات في المنطقة، منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. فتجربة مميزة لا تفوتونها. سألتكم قلت لكم وين كأس العالم بيكون، هذه الدورة وين بتكون، هي مقسمة على 3 دول، فخبروني طرشولي إجاباتكم على رقم الاسمس 4000 أو عبر تطبيق الخليجية عبر الرسائل النصية المجانية، وإن شاء الله تعالى مع بداية ساعتنا القادمة أسحب وياكم على اسم الفائز اللي بيفوز ويانا ب4 تذاكر لحضور حفل افتتاح فيفا كأس العالم اللي بيكون إن شاء الله تعالى مباشرة في شاشة إكستريم في روكسي سينماز في دبي هيلز مول. لا تفوتون الفرصة، الشاشة أوردي يعني أنا وايد أحبها، يعني يوم يكون عندي فرصة أني أشوف فيلم على شاشة إكستريم هذه فرصة لا تعوض. نحن شو نرمس عن فيلم، فما بالكم افتتاح كأس العالم تشوفونه لايف على هذه الشاشة العملاقة مع هذه السماعات الرائعة المتطورة، بتحسون عمركم في قلب الحدث. ففرصة رائعة جدا لا تفوتونها، وننتظر مشاركاتكم. لعشاق فرقة ميامي الموعد قاعد يقرب جماعة الخير، فرقة ميامي بيكونوا متواجدين عندنا في كوكا كولا أرينا تاريخ 29 أغسطس، ولكن ما بيكون مجرد حفل والسلام، لا لا لا لا لا، ميامي شو في كوكا كولا أرينا، هذا الشو نحن ننتظره كل عام، عشنا وياه ذكريات ولا أحلى، الحين يرجعون له بالنسخة الثالثة المتجددة والمختلفة كليا، يحتفلون بنبض ميامي واللي هو من؟ أنتم جمهور ميامي الوفي، رافقت فرقة ميامي دائما في هذه الرحلة الممتعة، غنيت وصفقت وفرحت، يعني كنت السبب في تحول كل عرض لذكرى لا تنسى. ميامي 3.0 بيكون مهدى للجمهور، أنتم اللي بتختارون الأغاني والإضاءة والعروض، تصميم المسرح، وبيتم مفاجأتكم مثل ما أنتم دائما تفاجئون فرقة ميامي لأنكم شركاء في صناعة هذا العرض. خلكم مستعدين لليلة موسيقية استعراضية ما تشبه أي ليلة ثانية، كلها حماس، مفاجآت، لحظات فريدة ما تتكرر، توزيعات موسيقية جديدة، مسرح مبتكر، تجربة تفاعلية تخليكم جنكم في قلب الحدث. العرض بأكمله مبني عليكم أنتم جمهور ميامي الوفي، لا تفوتون هذه الفرصة، احجزوا تذاكركم الحين وكونوا جزء من هذا الحدث المذهل، واستمتعوا بأضخم عرض مع أقوى فرقة في الكويت، فرقة ميامي. هذا العرض منكم وفيكم، للتذكير بيكون في كوكا كولا أرينا 29 أغسطس، للتذاكر نقدر ناخذهم يا من بلاتينوم ليست أو موقع coca-cola-arena.com، والخليجية 1009 الشريك الإعلامي الرسمي لهذا الحدث.
2: لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، التي أعطت فما بخلت، بل ربت، سهرت، احتضنت وأعطت، فكانت أم الخير.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: يا سيد المال، كم نفس معك خانت، والخوف ما هو من الماضي من القادم، والناس لولا تواضع نفسها شانت مع مراعاة ذا سيد وذا خادم. من قصة إبليس خذ حكمتك، لا بانت كانت تغطرس في ذاته عامل هادم. لو كان رفضه لأمر الله فقط هانت، الله يغفر ذنوب التايب النادم. مشكلته اللي يعاني منها كانت الكبر، والكبر لله يا بني آدم.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
0: 1-0-0-9 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر e-end.ae. تطبق شروط والأحكام. e-end، دائما في أكثر.

0: صوت بلا صورة.
1: حدثت هيئة الطرق والمواصلات في دبي مناهج التدريب الخاصة بالمتقدمين على رخصة القيادة لفئة المركبات الخفيفة، بما يتواكب مع التحسينات والتطورات التكنولوجية في أنظمة القيادة بالمركبات الحديثة المزودة بأنظمة مساعدة السائق المتقدمة.
2: حملة المسؤولية المجتمعية قولوا فعل، انطلاقا من قناعة راسخة بأن المسؤولية المجتمعية لم تعد مجرد مبادرات موسمية أو التزام مؤسسي تقليدي، بل أصبحت ممارسة فعلية للأثر وجزءا أساسيا من استدامة الأعمال وقدرتها على النمو والتنافسية.
3: في إطار جهود الهيئة السامية إلى ترسيخ مكانة مكتبات دبي العامة بوصفها منصات ثقافية معرفية نابضة بالحياة.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: وفي عناوين المساء: رئيس الدولة يستقبل فريق هجن الرئاسة، حمدان بن محمد يترأس الاجتماع الثاني لمجلس الدفاع لعام 2026، بريطانيا وكندا وفرنسا والنرويج تفرض عقوبات جديدة ضد المستوطنين الإسرائيليين.
0: نشرة الأخبار آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: من ARN أحييكم في هذا المساء، أنا عامر النقيب وأقدم لكم
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: إلى تفاصيل هذه الجولة الإخبارية، طاب مساؤكم. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم فريق هجن الرئاسة بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة. واطلع سموه خلال استقباله الفريق، يرافقهم معالي الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد الإمارات لسباقات الهجن، على أهم الإنجازات التي حققتها هجن الرئاسة خلال مشاركاتها في مهرجانات ومنافسات موسم 2025 و2026 في ميادين سباقات الهجن في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ترأس سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الاجتماع الثاني لمجلس الدفاع لعام 2026، حيث اطلع المجلس على مسجدات عدد من الملفات والبرامج المرتبطة بتطوير منظومة العمل الدفاعي والجهود المبذولة لتعزيز الكفاءة والجاهزية بما يواكب التوجهات الاستراتيجية لوزارة الدفاع. وأكد سموه أهمية مواصلة تطوير منظومة العمل والقدرات الدفاعية وفق أعلى المعايير العالمية وتعزيز الجاهزية والكفاءة في مختلف القطاعات بما يواكب التوجهات الاستراتيجية لوزارة الدفاع ويسهم في دعم أمن الوطن وصون مكتسباته. استقبلت الأميرة فيكتوريا ديزيري ولية عهد مملكة السويد في العاصمة السويدية ستوكهولم سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، وذلك خلال زيارة سموها إلى السويد على رأس وفد رفيع المستوى يضم وزراء ومسؤولين حكوميين. وجرى في اللقاء استعراض العلاقات الثنائية المتنامية بين الإمارات والسويد وبحث سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في عدد من القطاعات الحيوية والمستقبلية بما يدعم الأهداف التنموية المشتركة ويعزز جهود التنمية المستدامة والازدهار في البلدين. في محلياتنا، تجمع مكتبات الشارقة العامة زوارها خلال شهر يونيو الجاري في برنامج ثقافي مجتمعي غني يستهدف جميع الفئات من الأطفال إلى كبار السن. حول ذلك تحدث لمركز أخبار ARN غيث الحوسني إداري فعاليات في مكتبات الشارقة العامة.
5: يسعدنا في مكتبات الشارقة العامة أن نقدم خلال شهر يونيو برنامجا ثقافيا متنوعا يضم أكثر من 20 فعالية بالتعاون مع مؤسسات وهيئات ثقافية واجتماعية واستثمارية فيما ينسجم مع دور المكتبات بوصفها مساحات مفتوحة للتعلم والحوار والإبداع. حرصنا في هذا البرنامج على أن نصل إلى مختلف فئات المجتمع من الأطفال واليافعين البالغين وكبار السن، وذلك من خلال فعاليات تجمع بين الجلسات القرائية والأدبية وعلوم الفضاء والفلك والفنون والتراث وريادة الأعمال والوعي الرقمي. ومن أبرز ما يتضمنه البرنامج جلسات نقاشية حول الكتب والروايات الأوقات وورش للأطفال، إلى جانب مبادرات مجتمعية مثل ذاكرة الوطن التي تجمع كبار السن والطلبة لتبادل القصص والذكريات وتعزيز التواصل بين الأجيال. كما نولي اهتماما أيضا خاصا بالناشئ واليافعين من خلال موضوعات مثل الهوية الرقمية.
4: النشرة متواصلة وأنتقل إلى أبرز أخبار العالم.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: إلى التطورات في لبنان، قتل 8 أشخاص على الأقل في غارة إسرائيلية على مدينة صور، جاءت بعيد تهديد إسرائيلي بإخلاء المدينة كلها مع مواصلة إسرائيل غاراتها كذلك على مناطق واسعة في جنوب لبنان. أعلنت بريطانيا، كندا، فرنسا والنرويج اليوم عقوبات جديدة منسقة ضد شبكات إسرائيلية أسهمت في تمويل أعمال عنف للمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة وتسهيلها وتنفيذها. ويأتي هذا التحرك في أعقاب تصاعد عنف المستوطنين الإسرائيليين الذي يقول دبلوماسيون إنه يهدف إلى تقويض فرص قيام دولة فلسطينية. هذا ودعت حكومة المملكة المتحدة الشركات البريطانية إلى وقف جميع أنشطتها في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، كما أعلنت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر. كذلك أعلن وزير الخارجية الفرنسي جانويل بارو منع وزير المالية الإسرائيلي بتسليل سموتريتش، والذي يروج لضم الضفة الغربية المحتلة ويدعو إلى إعادة استيطان غزة، من دخول الأراضي الفرنسية. لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة قالت إن السلطات الإسرائيلية ضالعة على نحو مباشر في هجمات مستوطنين أدت إلى مقتل وإصابة وتشريد فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، في الوقت الذي توفر فيه قوات الشرطة الإسرائيلية الحماية والأمن للمستوطنين. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المفاوضين بلغوا المراحل النهائية من المحادثات في مسعى للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب في منطقة الشرق الأوسط، وذلك بعدما أعلنت طهران وإسرائيل وقف الهجمات المتبادلة التي أثارت مخاوف من تجدد النزاع على نطاق واسع. وسبق أن تحدث ترامب مرارا عن قرب توقيع مذكرة تفاهم مع إيران من دون أن تسفر الجهود الدبلوماسية عن أي اتفاق حتى الآن يضع حدا نهائيا للحرب التي بدأت قبل أكثر من 100 يوم بهجوم أمريكي إسرائيلي على إيران. أعرب رؤساء حكومات 8 دول من إسكندنافيا والبلطيق عن دعمهم لجهود ضم أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي الناتو والاتحاد الأوروبي، وذلك في بيان مشترك صدر عقب قمة إقليمية في تالين. أعلنت المكسيك اليوم بأن الموظفين في العاصمة سيعملون من منازلهم بعد غد، أي 11 من يونيو حزيران الجاري، إلى جانب تعليق الدراسة في المدارس والجامعات لتخفيف الازدحام المروري خلال افتتاح فعاليات كأس العالم لكرة القدم لعام 2026. وحول مونديال 2026 المزيد في التقرير التالي مع الزميلة صفاء رزق.
6: مونديال 2026 لا يقترب كأكبر نسخة فقط بل كأثقلها تحديا، 48 منتخبا، 104 مباريات، وثلاث دول تستضيف بطولة واحدة، ما يضع التنظيم، التنقل والأمن تحت اختبار غير مسبوق، وفي الخلفية حر مرتفع في بعض المدن، حتى إن الاتحاد الدولي لكرة القدم أقر فواصل ترطيب إلزامية عند الدقيقة 22 من كل شوط ولمدة 3 دقائق، إلى جانب تحديات السفر والتأشيرات وتنقل الجماهير بين 3 دول. باختصار، الرهان في مونديال 2026 ليس على كرة القدم وحدها، بل على القدرة على إدارة أكبر مسرح كروي عرفه العالم.
4: بأخبار المونديال تنتهي نشرتنا، كنت معكم فيها أنا عامر النقيب، وكانت تلك هي
0: الأخبار من شبكة ARN.
7: ثمان هي الساعة في استديوهات الخليجية، ومساكم الله بالخير.
8: خل فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
9: 1009 الغالي غالي جي.

0: هو الخليج، هو الخليج على الخليجية.
1: وزيارة سريعة لسمع العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29 41 البنامة 30 33 الدوحة 31 42 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 31 42 أما الكويت 31 39 وأخيرا الرياض 30 43
0: هو الخليج على الخليجية دوت خليجي على الخليجية 1009
2: هذه الساعة الثالثة والأخيرة من مشوارنا لليوم بدوت خليجي على الهواء الخليجي 1009 تحية طيبة أوجهها لكم جميعا ويا مرحب الساع بالجميع. طبعا كل الشكر لكل مشاركنا خلال الساعة الماضية، هو الفائز وياي بأربع تذاكر لمشاهدة حفل افتتاح كأس العالم من فيفا أكيد في روكسي سينما في شاشة إكستريم في دبي هيلز مول. الإجابة طبعا أمريكا والمكسيك وكندا، بيكون فيهم أكيد بطولة كأس العالم لهذه الدورة. ونقول ألف مبروك لمحمد السالمي، بالبركة يا محمد. ألف مبروك محمد، فزتوا ويانا بهذه التذاكر، وإن شاء الله قسم الجوائز يتواصلوا وياك ويخبرونك كيفية استلامهم. أما الحين لمحبين وودي وباز وكل الشخصيات اللي يعني حبيناهم مع توي ستوري، عندنا لكم تذكرتين لحضور العرض الأول لفيلم توي ستوري 5 في فوكس سينماز مول الإمارات تاريخ 17 يونيو، يعني بتكونون قبل الكل بتشوفون الفيلم. طبعا الألعاب ترجع من جديد، وهالمرة شو تحت عنوان الألعاب تلتقي بالتكنولوجيا، بحيث أن وودي وباز وجيسي وكل الأصدقاء يواجهون تحدي جديد يوم بوني تتعلق بجهاز لوحي اسمه ليلي باد، تمام؟ ويمتلك أفكاره الخاصة حول شو هو الأفضل لها. الألعاب لازم تكافح عشان تبقى في مهمة، واللي هي أن العالم أصبح فيه الأطفال ينجذبون أكثر للشاشات بدلا من اللعب التقليدي. قصة جدا رائعة، جدا تشبهنا بالواقع اللي نحن فيه حاليا، فأتوقع أن الفيلم بيكون عميق وجميل جدا جدا جدا. نقدر نتابع أكيد على شاشة آي ماكس الكبيرة، ونحجز تذاكرنا من خلال زيارة الموقع الإلكتروني voxcinemas.com أو من خلال التطبيق الذكي الخاص بVox Cinemas. انزين الحين برجع وياكم لبداية القصة. الحين وودي وباز وكل الكاركترز هاي للألعاب اللي كانوا عند أندي اللي هو صاحب هذه الألعاب، بسألكم عن باز. باز انتوا قولوا لي، أبا أشوف إذا تذكرون ولا لا، يوم طلع بالفيلم بالبداية هل كان يحس عمره رائد فضاء ولا لعبة عند أندي؟ ها، هل كان يحس عمره رائد فضاء ولا يحس عمره لعبة عند أندي من ضمن الألعاب الموجودة في البيت؟ خبروني الجواب الأول أو الثاني عشان أسهل لكم. 1 رائد فضاء، 2 لعبة. انتظر مشاركاتكم. رقم الاسمس 4000، أيضا عبر تطبيق الخليجية دائما أكيد أسعد بتواصلكم ويانا. لا تنسوا أساميكم رجاء يوم تشاركونا عشان تضمنون دخولكم للسحب، وإن شاء الله تعالى بعد شوي نسحب على اسم الفائز اللي بيفوز ويانا بتذكرتين لحضور العرض الأول لفيلم توي ستوري 5 في فوكس سينماز مول الإمارات تاريخ 17 يونيو. هذه فرصة رائعة جدا جدا جدا أن نسير ونتابع الفيلم ونعرف الجيل الجديد بتوي ستوري. أوردي الحين تقدرون تتابعون الأجزاء الأربعة قبل لا نسير ونشوف الجزء الخامس، فالصغارية عندكم إذا ما يعرفون توي ستوري which is صعبة أتوقع، المهم خلونا نعرفهم على توي ستوري من البداية لين الجزء الرابع أساسا نسير الجزء الخامس ونحن مستمتعين ونبقى نعرف تكملة القصة مع وودي وأصدقائه الألعاب.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: يا موجة الشوق تيار الهوى أخذني، في لجة أشواق هد الحيل طاميها، أحزنت في حزني ومن بعدك سبب حزني، واللي جرح نفسي لازم أداويها. يا من هدمت الهوى ولا أنا أبني، أبني بيوت زخارفها قوافيها، ولحن حروف واسمك فاتحت لحني، إذا عزفها المغني وبا يغنيها. أحلفك بالذي مثلت بالحسن، أن توهم النفس لي بالوصل يرضيها، أو موعد بالتجني لو على ظني، على رب ما تصدف الصدف ولا ديها. شليت حزنك شعري وصوت المغني، لكن لنفسي الحزينة من يسليها، لكن لنفسي الحزينة من يسليها.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
3: واحد صفر صفر تسعة، أجمل المنوعات الغنائية.
4: يا راحة النفس وأمراضي، ويا عنسي اللي أتبهى.
1: الأغاني الخليجية بدون توقف

ارتقي إلى الأفضل هذا الصيف مع جيتور. استفد من عرض اشتري الآن وادفع العام المقبل بدون ضريبة القيمة المضافة أو فائدة 0% وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر، واحصلوا أيضا على السداد النقدي يصل إلى 7,000 درهم على طرازات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهم فقط. لمعرفة المزيد زوروا معارض جيتور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق شروط والأحكام.

0: السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: إن شاء الله يا رب درب السلام لكم جميعا وين ما كانت وجهاتكم. طبعا في هذه الأوقات الكثافة تكون بالاتجاه إلى الشارجة عبر طرق رئيسية شارع الاتحاد وشارع الشيخ محمد بن زايد. بالنسبة لداخل دبي الكثافة تكون موجودة في المناطق الحيوية داخل دبي، بعض الكثافة المرورية على شارع الخيل بالاتجاهين، شارع مزقيم أيضا بعض الكثافة المرورية بالاتجاه إلى شارع الخيل. بالنسبة لشارع حصة الحمد لله رب العالمين يعني الحركة فيه طبيعية حتى هذه اللحظة، بعض الكثافة المرورية بالاتجاه إلى شارع الخيل. بالنسبة لشارع الإمارات بالاتجاه إلى الشارجة الأمور طيبة، يفضل أنكم تأخذون وتبتعدون عن الطرق الأخرى. بالنسبة لي أيضا من ند الحمر وصولا إلى مطار دبي الدولي وصولا إلى منطقة القصيص الصناعية، الدرب هني بيكون في كثافة للمركبات بالاتجاه إلى العاصمة أبوظبي والقادمين منها الحمد لله الحركة طبيعية وانسيابية. إن شاء الله توصلوا وجهاتكم كلها بالسلامة وهلا هلا بعمركم.
3: استمتع بإقامة رائعة في فنادق مميزة والعب في أحد منتزهاتنا الترفيهية عالمية المستوى. للحجز yesisland.com.
0: دوت خليجي على الخليجي.

0: معكم لنهاية مشوارنا لليوم. كل الشكر لمتابعتكم ولاستماعكم. طبعا جواب سؤالي عن باز يطير انه كان يتوقع ويعتقد انه رائد فضاء، كان عايش الجو، كان عايش الجو لين ما بدأ يستوعب انه لعبة موجود في غرفة أندي، مجرد لعبة من الألعاب الموجودة. طبعا نحن نتكلم عن فيلم توي ستوري 5، وهذه كانت مسابقة لكم لحضور العرض الأول لتوي ستوري 5 إن شاء الله تعالى في فوكس سينماز مول الإمارات تاريخ 17 يونيو. منو بيفوز وياي؟ خلنا نشوف. نقول مبروك لمنو يا ترى؟ مبروك يا خليفة السويدي، بالبركة يا خليفة، ألف مبروك خليفة، فزت ويانا بتذكرتين لحضور العرض الأول للفيلم، وإن شاء الله قسم الجوائز يتواصلوا وياك ويخبرونك كيفية استلام التذاكر. قبل أن نختم مشوارنا اليوم، كان في النينتندو دايركت لشهر 6 وكشفوا عن العديد والعديد والعديد والعديد من الأمور الرائعة جدا. بيكون يعني سريعا أستعرضها وياكم. بيكون في اللي هو دراغونز دوغما 2، تصدر 9 أكتوبر من هذا العام. بالنسبة للعبة Lies of P Complete Edition لجهاز Switch 2 بتصدر 6 أغسطس من هذا العام. طبعا كان في عرض اللي هو لFinal Fantasy Resonance، تمام، تعتبر يعني هذه أول لعبة لFinal Fantasy بنمط اللي هو HD2D. زين شو عندنا بعد؟ يعني هذا من الأخبار المهمة صراحة، إنه كان في إعلان عن لعبة Kingdom Hearts 4 لجهاز Switch 2. أيضا كان في إعلان عن اللي هو Muramasa Revenant Blades، أكيد بتكون قادمة أوائل العام القادم. طبعا شو عندنا بعد؟ في وايد أشياء صراحة أعلنوا عنها. كان في اللي هو بيكونيكو 2، هذه لعبة شكلها للأطفال، قادمة لـ2027. شو عندنا بعد؟ في في في كان The Legend of Zelda، نعم يعني هذا ريميك اللي هو أوكارينا of time remake، بتكون اكيد قادمه للسويتش 2. شو عندنا بعد من اخبار؟ كانت هذه يمكن اهم الاشياء. هيلو كيتي لمحبين هيلو كيتي، بارتي لاند بتكون قادمه وبتضم اكثر من 45 لعبه مختلفه. انزين شو عندنا بعد؟ عندنا ستار فوكس بيكون في ديمو، يعني تقدرون تجربونه من الحين. طبعا فاينل فانتسي مثل ما قلت لكم اللي هي ريسونانس، وبتصدر هذا العام ان شاء الله تعالى. بالنسبه لنينتندو سويتش سبورتس ريزورت بتكون قادمه في اكتوبر القادم. وايضا كشفوا عن تحديث مجاني للعبه بوكيمون بوكوبيا، تمام، وأيضا بيكون في تذكرة توسعة من 3 أجزاء، فهو محتوى كبير كبير جدا. بالنسبة لوان بيس جراند غورمي أعلنوا عنها، وكان هنالك عرض لعبة محاكاة وإدارة لأكيد هذا المطعم شكله. زين شو عندنا بعد؟ عندنا لسويتش 2 أعلنوا عن أونيموشا Way of the Sword، وبيكون اللعبة بتكون متوفرة في سبتمبر إن شاء الله تعالى. بيج ووك بتكون قادمة لتاريخ بتاريخ 4 أغسطس في اللي هو فاير إمبلم فورتشنز ويف، بتكون قادمة لسويتش 2، فخلكم مستعدين. هذه يمكن أهم الأشياء اللي تم الإعلان عنها. نعم هذه أهم الأشياء اللي تم الإعلان عنها في نينتندو دايركت لهذا الشهر. وبس يا جماعة الخير، أتمنى لكم أمسية سعيدة، هلا هلا بعماركم، وإن شاء الله موعدنا جدد وياكم إن شاء الله تعالى باكر بنفس التوقيت من الساعة 6 إلى الساعة 9 مساء بدوت خليجي على هو الخليجية 1009. ربي يحفظكم جميعا، مع السلامة.
1: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالا وأفعال، أقوالا وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة.
2: الخليجية الإماراتية 1009.

أسطورة الإحساس وصوت مصر الذي يأسر القلوب. أنغام في ليلة استثنائية تأخذكم في رحلة من المشاعر والإبداع. استعدوا لسحر الألحان يوم 19/6 في كوكاكولا أرينا من تنظيم مومنتس إيفنتس. الراعي الإعلامي الخليجية 1009.

0: خصم مثل حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. فرصة فالعرض يسري لفترة محدودة مع إيان دايما في أكثر. تطبق الشروط.
1: إلى الخليجية 1009 وكن على الموعد مع فرصتك للفوز بإقامة لا تنسى. شكرا يا إماراتنا، لأنها دائما تستحق أن نكتشفها من جديد. إعادة اكتشاف الإمارات من علامة الشايع التجارية، حيث يمكنك الفوز بجوائز تصل قيمتها إلى 180,000 درهم من علاماتك المفضلة، بما في ذلك برايمارك، باث اند بادي ووركس، شيك شاك وغيرها الكثير، وذلك بفضل برنامج الولاء أورا.
2: هذا الصيف أعد اكتشاف الإمارات مع أورا، برنامج ولاء مصمم لمدى الحياة. تسوق، تناول الطعام واربح مكافآت من علامات تجارية مثل H&M وبوتس وشيك شاك وغيرها. حمل تطبيق أورا اليوم واحصل على مزايا حصرية للأعضاء في جميع أنحاء الإمارات.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية 1009. الخليجية الإماراتية.
1: عندما تحدث يوما حكيم الأمة. حكيم الأمة.
2: يجيك يوم من الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة. أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
1: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: يتيم فاقد شوفة أمه من السنين، وأبوه مات من القهر والتجني، ما شاف واحد منهم بنظرة العين، والحزن يهدم في الضلوع ويبني. يتيم فاقد شوفة أمه من سنين، وأبوه مات من القهر والتجني، ما شاف واحد منهم بنظرة العين، والحزن يهدم في الضلوع ويبني. تنزل دموعه من لحون المغنين، وهل اللحون من السعادة تغني؟ قال وتمنى، قال بشوف الاثنين، كان يفيد الميتين التمني. يا كامل الأوصاف يا نادر الزين، هذا شعوري كل ما غبت عني، كيف أتقبل تعزية بعدك الشين، وأشوف عذالي تجيك وتهني. دام الهجر والشوق والحزن قاسين، ليتك علينا يا حبيبي اتحني. يكفيك فني عن فنون المحبين، كم مرة استطربت والفن فني. كنت أتأنى من فراقك معي لين، طولت بفراقك ومات التأني. وكان الخطأ منك مسامحك هالحين، وكان الخطأ مني وش تريد مني؟
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: الأغاني الخليجية على دانة الأبيات.

0: 9.
1: الصيف أجمل مع سويست. اكتشف عروضنا المميزة على سيارات الاس يو في وتشمل تمويل 0%، ضريبتكم علينا، واشتري الآن وادفع في 2027. استمتع بتوفير يصل إلى 44,000 درهم وضمان 1,000,000 كيلومتر وتأمين مجاني وغيرها الكثير. زر أقرب معرض سويست إليك أو اتصل على 800-768-3278 لحجز تجربة القيادة. سويست موزعة حصريا من قبل مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
2: 1009 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: سورة.
1: حدثت هيئة الطرق والمواصلات في دبي مناهج التدريب الخاصة بالمتقدمين على رخصة القيادة لفئة المركبات الخفيفة، بما يتواكب مع التحسينات وتطورات التكنولوجية في أنظمة القيادة بالمركبات الحديثة المزودة بأنظمة مساعدة السائق المتقدمة.
2: حملة المسؤولية المجتمعية قولوا فعل انطلاقة من قناعة راسخة بأن المسؤولية المجتمعية لم تعد مجرد مبادرات موسمية أو التزام مؤسسي تقليدي، بل أصبحت ممارسة فعلية للأثر وجزءا أساسيا من استدامة الأعمال وقدرتها على النمو والتنافسية.
3: في إطار جهود الهيئة السامية إلى ترسيخ مكانة مكتبات دبي العامة بوصفها منصات ثقافية معرفية نابضة بالحياة.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: وفي العناوين: رئيس الدولة يلتقي فريق هجن الرئاسة، بتوجيهات محمد بن راشد دبي الإنسانية ترسل شحنة إغاثية ثانية للكونغو تعزيزا لمكافحة إيبولا، عقوبات جديدة من بريطانيا كندا فرنسا والنرويج تستهدف المستوطنين الإسرائيليين.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: من ARN أحييكم في هذه الليلة، أنا عامر النقيب أقدم لكم
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: إلى تفاصيل نشرتنا الإخبارية هذه، أهلا بكم. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله فريق هجن الرئاسة بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة. واطلع سمو خلال استقبال الفريق يرافقهم معالي الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس اتحاد الإمارات لسباقات الهجن على أهم الإنجازات التي حققتها هجن الرئاسة خلال مشاركاتها في مهرجانات ومنافسات موسم 2025-2026 في ميادين سباقات الهجن في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، سيرت دبي الإنسانية شحنة جوية إغاثية ثانية دعما لجهود الاستجابة الطارئة المستمرة لتفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية عبر أوغندا، وذلك بتنسيق وثيق مع المديرية العامة للحماية المدنية وعمليات المساعدات الإنسانية الأوروبية التابعة للمفوضية الأوروبية. وحملت الطائرة التي وفرها جناح دبي الملكي شحنة متجهة إلى أوغندا تضم نحو 60 طنا من المساعدات الإنسانية والطبية الحيوية المقدمة من شبكة مستودعات الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية التابع لبرنامج الغذاء العالمي ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسيف. استقبلت الأميرة فيكتوريا ديزيري ولية عهد مملكة السويد في العاصمة السويدية ستوكهولم سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد المكتوم رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، وذلك خلال زيارة سموها إلى السويد على رأس وفد رفيع المستوى يضم وزراء ومسؤولين حكوميين. وجرى في اللقاء استعراض العلاقات الثنائية المتنامية بين الإمارات والسويد وبحث سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في عدد من القطاعات الحيوية والمستقبلية، بما يدعم الأهداف التنموية المشتركة ويعزز جهود التنمية المستدامة والازدهار في البلدين. في محلياتنا تنظم مكتبات الشارقة العامة خلال يونيو برنامجا ثقافيا ومجتمعيا متنوعا يستهدف جميع الفئات العمرية من الأطفال وإلى كبار السن. حول ذلك تحدث لمركز أخبار ARN غيث الحسني إداري فعاليات في مكتبات الشارقة العامة.
5: يسعدنا في مكتبات الشارقة العامة نقدم خلال شهر يونيو برنامجا ثقافيا متنوعا يضم أكثر من 20 فعالية بالتعاون مع مؤسسات وهيئات ثقافية ثقافية واجتماعية واستثمارية بما ينسجم مع دور المكتبات بوصفها مساحات مفتوحة للتعلم والحوار والإبداع. حرصنا في هذا البرنامج على أن نصل إلى مختلف فئات المجتمع من الأطفال واليافعين إلى البالغين وكبار السن، وذلك من خلال فعاليات تجمع بين الجلسات القرائية والأدبية وعلوم الفضاء والفلك والفنون والتراث وريادة الأعمال والوعي الرقمي. ومن أبرز ما يتضمنه البرنامج جلسات نقاشية حول الكتب والروايات وورش للأطفال، إلى جانب مبادرات مجتمعية مثل ذاكرة الوطن التي تجمع كبار السن والطلبة لتبادل القصص والذكريات وتعزيز التواصل بين الأجيال. كما نولي اهتماما أيضا خاصا بالناشئة واليافعين من خلال موضوعات مثل الهوية الرقمية.
4: إلى أبرز أخبار العالم،
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: إلى التطورات في لبنان، قتل 8 أشخاص على الأقل في غارة إسرائيلية على مدينة صور، جاءت بعيدة تهديد إسرائيلي بإخلاء المدينة كلها مع مواصلة إسرائيل غاراتها كذلك على مناطق واسعة في جنوب لبنان. أعلنت بريطانيا، كندا، فرنسا والنرويج اليوم عن عقوبات جديدة منسقة ضد شبكات إسرائيلية أسهمت في تمويل أعمال عنف المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة وتسهيلها وتنفيذها. ويأتي هذا التحرك في أعقاب تصاعد عنف المستوطنين الإسرائيليين الذي يقول دبلوماسيون إنه يهدف إلى تقويض فرص قيام دولة فلسطينية. هذا ودعت حكومة المملكة المتحدة الشركات البريطانية إلى وقف جميع أنشطتها في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، كما أعلنت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر. وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أعلن عن منع وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتوريتش، والذي يروج لضم الضفة الغربية المحتلة ويدعو إلى إعادة استيطان غزة من دخول الأراضي الفرنسية. إلى ذلك، قالت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة أن السلطات الإسرائيلية ضالعة على نحو مباشر في هجمات مستوطنين أدت إلى مقتل وإصابة وتشريد فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، في الوقت الذي توفر فيه قوات الشرطة الإسرائيلية الحماية والأمن للمستوطنين. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المفاوضين بلغوا المراحل النهائية من المحادثات في مسعى للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب في منطقة الشرق الأوسط، وذلك بعدما أعلنت طهران وإسرائيل عن وقف الهجمات المتبادلة والتي أثارت مخاوف من تجدد النزاع على نطاق واسع. في أخبار العالم أيضا، أعرب رؤساء حكومات 8 دول من اسكندنافيا والبلطيق عن دعمهم لجهود ضم أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي الناتو والاتحاد الأوروبي، وذلك في بيان مشترك صدر عقب قمة إقليمية أوروبية في تالين.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: ختاما مع هذا الخبر، حيث حذر علماء ومسؤولون الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا من أن إجراءات السلامة الحالية المتعلقة بدرجات الحرارة خلال مباريات كأس العالم 2026 غير كافية، هذا وقد تعرض اللاعبون لخطر الإصابة بأضرار جسيمة. المزيد حول مونديال 2026 في تقرير الزميلة صفاء رزق.
6: مونديال 2026 لا يقترب كأكبر نسخة فقط، بل كأثقلها تحدياً. 48 منتخباً، 104 مباريات، وثلاث دول تستضيف بطولة واحدة، ما يضع التنظيم، التنقل والأمن تحت اختبار غير مسبوق. وفي الخلفية حر مرتفع في بعض المدن، حتى إن الاتحاد الدولي لكرة القدم أقر فواصل ترطيب إلزامية عند الدقيقة 22 من كل شوط ولمدة 3 دقائق، إلى جانب تحديات السفر والتأشيرات وتنقل الجماهير بين 3 دول. باختصار، الرهان في مونديال 2026 ليس على كرة القدم وحدها، بل على القدرة على إدارة أكبر مسرح كروي عرفه العالم.
4: بأخبار مونديال 2026 تنتهي نشرتنا، كنت معكم فيها أنا عامر النقيب، وكانت تلك هي
0: الأخبار من شبكة ARN.
7: الساعة 9 في الاستديوهات الخليجية، ومساكم خير. خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
8: حين وحدنا زايد وراشد وإخوانهم كان بناء الإنسان هدفهم، وكانت سعادة الناس مسعاهم.
9: نحن وأبنائنا صور لهذا الوقت، مثل ما صوروها أهلنا على ما هم فيه من ما ينقصهم، وحافظوا عليه أن نكون نحن كذلك. محافظتنا عليه بقدر قدرتنا وإمكانياتنا، كذلك مضافة على ما قدموه إسلافنا.
8: ورث الأبناء رؤية آبائهم، فأصبح قادتنا اليوم امتدادا لرؤيتهم، ليكملوا المسيرة المباركة لمؤسسي وحدتهم.
10: لازم نستثمر في هذا الإنسان أكثر فترة ممكنة، أكبر كمية ممكنة، ليخدم هذه البلد أطول فترة ممكنة. أنتوا أحرار، أنتوا عيال البلد الأصيل، أنتوا عيال زايد، أنتوا عيال الإمارات، أنتوا مستقبل البلد، أنتوا مستقبل البلد.
8: قادة الإمارات اليوم هم رجال زايد
11: بقيادة محمد بن زايد. نحن عندنا جيش الحمد لله نفتخر فيه، ونفتخر بآبائهم وأمهاتهم اللي ربوهم وجعلوا منهم هذه الرجال.

0: الخليج
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وزيارة سريعة لسمع العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29، 41، البنامة 30، 33، الدوحة 31، 42. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 31، 42، أما الكويت 31، 39، وأخيرا الرياض 30، 43.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: يقاطع الوصل
1: يقاطع الوصل
0: قلبي شوقك يلوجه ومشاعر الوجد في صدري يولعها وعصار جونو تلاطم موجه بموجه في عين هلت علشانك مدامعها شلالها بالمحاجر ينهمر فوجه لسلهمة جفنها كنه يقارعها عندك في زوايا الفكر والجوجه ولا مرت افكار نسيانك اقاطعها واهديك مني قصيدة شعر منسوجة من واقعي لك ادونها ووقعها جوام حفكار عذرة غير مسروجها اسف نوادر معانيها وطوعها واطرب على نبض شعر العذب منتوجة بالذات لا صار اسمك سر دافعها تجي مع لحنها والوزن مدموجة تحرك احساس قاريها وسامعها كيفي على ما بغيت اقلب الموجة اختار عذب قوافيها ونوعها قصة غرامك مع الاحلام مدروجة وسود الليالي تصورها وتابعها منها وليها خيالي مدمن عروجة في غير عالم عن العالم يسانعها عيش ساعاتها لحظات ممزوجها لا موجود أمانيها خادعها البعد طول وفكري طول سجوجة وحالة مزاجية كابدها وصارعها مدري لوين نجم الحظ وبروجة تمشي مشاوير دوراته توابعها لوين دربي وقلبي قافل دروجه لصورة فيه راسمها وطابعها انقاله وانساه قلت النفس مفلوجة وانقاله المستحيل أقول سابعها
2: على الخليجية
3: 48 دولة كأس واحد أكبر بطولة كرة قدم على الكوكب تفصلنا عنها يومان فقط نحن وجهة الجماهير بدعم من رويا بانك وبالتعاون مع روكسي سينما
4: باقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك فريدم اختيارك بكيفك اعرف أكثر بزيارة en.ae تطبق الشروط والأحكام en دايما في أكثر

0: الخليجية الإماراتية.
1: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين. عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين. بهمة عالية لا تلين ولا تستكين،

0: بودكاست استكانة.
1: في ناس كانوا يقول لي يا ريت سمعت كلامك واشتريت في عام 2020، بزعل عليهم. في مقولة جدا شهيرة كثير بحبها بالانجليزي بتقول fortune favors the brave، يعني الثروات والفلوس بتحب الشجعان. مش أنا، اسمع وارن بافيت أكبر مستثمر في العالم بقول لك نحن نطمع عندما يخاف الآخرون. متى بدك تشتري؟ لما يكون السوق طالع والفرص صارت جدا قليلة لأنه صار في تضخم بالأسعار وارتفاع بالأسعار، ولا لما السوق عم بينزل فرصة؟ يعني المنطق شو بقول؟
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: ضيف الحلقة الدكتور مهند الوادية، خبير وإعلامي عقاري.

0: التضحية هذه تخلي بلدكم على مستوى يختلف تماماً عن الدول الباقية، وأنتوا استثمار هالبلد سواء كنتوا لابسين هالبدلة أو كنتوا في أي مؤسسة في دولة الإمارات، أنتوا الاستثمار الحقيقي، أنتوا الاستثمار الحقيقي.
1: يا صانع المجد وإشراقه، أرواح شعبك للميدان سباقة.
0: نحن عندنا مثل يقول وقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ إن الإنسان بيحمي بيته عرضه، وهذا عرضنا، هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملك.

0: أشعار فزاع على الخليجية. وين أنت يلي كل ما قلت وين أنت؟ حتى السؤال يقول وين الإجابة؟ عامين ضايق وانت لليوم ما بنت، وهي حالتي بين الحزن والكآبة. لو شنت بعيون المخاليق ما شنت، في عين من حبك سرابها سرابه. لولا الغلا يا صاحبي ما تمكنت، صدر من الهجران صاير خرابه. عود علي عود علي وانا ترياك لا هنت، الحال واحد والظروف تشابه. إذا سألت تحبني قلت لي كنت، وأنا ابتسم من باب حب الدعابة. إذا سألت تحبني قلت لي كنت، وأنا ابتسم من باب حب الدعابة. ونخنتني أعلم ترى ما بعد خنت إلا معك، لكن خونة ذرابة خنتك مع طيفك بعد ما تيقنت إنك علي بعد الثرى والسحابة. أكبر أكبر خطأ محبتك وانت ما صنت، حب يخلده المشيب الشبابة. أكبر خطأ أكبر خطأ محبتك وانت ما صنت، حب يخلده المشيب الشبابة. تدري وش يغيظ الرجل فيها والبنت؟ تدري تدري وش يغيظ الرجل فيها والبنت؟ إنه يعيش بواقع ما درابه. لكننا وشو أنا وانت ويش انت؟ هذا السؤال اللي يبي له إجابة.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: 1009 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

هذا الصيف أعد اكتشاف الإمارات مع أورا، برنامج ولاء مصمم لمدى الحياة. تسوق، تناول الطعام واربح مكافآت من علامات تجارية مثل برايمارك ومادر كير وتشيبوتلي وغيرها. حمل تطبيق أورا اليوم واستمتع بمزايا حصرية للأعضاء في جميع أنحاء الإمارات.

0: 10 الساعة على دانة الأثير.
1: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
0: الخليجية 1009.
2: محمد بن راشد آل مكتوم، صاحب الهمة العالية والمبادئ السامية.
3: نحن أقوياء ومثابرين، وللموج لما يثابر صبر عجيب عجيب عجيب عجيب. يا ذا البعيد القريب، الليل لا زال عابر، الليل لا زال عابر.
2: أمسك برسن الرؤية في الميادين الراقية، بأفكار كالعاديات تسابق الأزمان فتسبق الثانية.

0: هو الخليج، هو الخليج على الخليجية.
1: وزيارة سريعة لسمع العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29، 41، البنامة 30، 33، الدوحة 31، 42، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 31، 42، أما الكويت 31، 39، وأخيرا الرياض 30، 43.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: يا موطني يحمي حماك النشامى، جنود شعبك من بنيك المغاوير، أهل الحمية الطيبين الكرامة، وأهل الشجاعة في ظلام المخابير، يحمون أرضك والبحر والغمامة، في برك وبحرك وجوك بتدبير، الأرض أرض الروح لجل ابتسامة، سومك كريم ما يخاف المخاسير، جنودك اللي يلحجون العدامة، من حاولوا ضيمك بظلم وتقصير، ما فيهم إلا الشهم مثل الحسامة، كلهم فدا من أجلك صغير وكبير، هم رسموا وعطوا عهود وذمامة، يحمونك من اللي على أمنك يغير، هم الحماة وهم حصنك إدامة، نادى المنادي هاتف بالتكبير، الله أكبر الله أكبر طاير النصر حامة، لبيك يا دار الكرم والمناعير، واستبشري يا دار فيك الكرامة، أنت بهم يا دار في نعم وخير.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: الأغاني الخليجية على دانة الأذين. قبل لا ندخل في التفاصيل أقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
1: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
2: جزيرة ياس أبوظبي.
3: ارتقي إلى الأفضل هذا الصيف مع جي تور. استفد من عرض اشتري الآن وادفع العام المقبل بدون ضريبة القيمة المضافة أو فائدة 0% وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر، واحصلوا أيضا على السداد النقدي يصل إلى 7,000 درهم على طرازات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهم فقط. لمعرفة المزيد زوروا معارض جي تور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق شروط والأحكام.

0: تمكن واقعي من أشعار فزاع.
1: لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، التي أعطت فما بخلت، بل ربت، سهرت، احتضنت وأعطت، فكانت أم الخير.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالا وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة
1: الخليجية الإماراتية 1009.

0: على الخليجية أشعار فزاع على الخليجية. أحمر الورد أجمل شي في البستان، بين صوت الطيور وخضر الأغصان، والمشاعر لو تجرد من الإنسان كيف يعرف شعور أخوه الإنساني، والمحبة من الإيمان، والإيمان شي وسط الضمير وشي براني، وانت يا الإنسي اللي كنك من الجان، اختر الشكل الأول وافهم الثاني، لك سنة وانت لا راضي ولا زعلان، قصدك تذلني ولا تحداني، سامح الله سطوة رمشك الفتان، يوم خذني على غفلها ووداني، وسامح الله قلبي يوم شافك لان، لين حبك تمكن وسط وجداني، وسط وجداني اللي لك بنا وجدان، كلها تشتكي فرقاك وتعاني، انت جاني علي بالهجر والحرمان، والجروح الجروح أشكال والواني، جرح دمعته ما تنشاف بالأعيان، وجرح دمعته منظوره بالأعياني، وجرح مجراه مجرى الدم في الشريان، وجرح كنه طعون سيوف عدواني، وجرح يقتل شعور العاشق الولهان، لو بغيت أشرحه ما يقدر لساني، وجرح في الذاكرة ما يقبل النسيان، أتذكره دايم رغم نسياني، آه يا مكثر جروحي لكن غلطان، كان ما تعرف المجنية من الجاني، كل إنسان يملك في الحياة إنسان من معاناته يقدره ويعاني، ودامها ما تسلي كثرة الخلان، خلهم في سلام وعيش وحداني، يا زمن لا توصي صاحبك حمدان، قبلك محمد المكتوم وصاني، صاحبك لا وقف يصهل صهيل حصان، يتحمل طعون فلان وفلاني، ومن يعامل جميل الناس بالنكران مستحيل احشمه لو هو من اخواني.
1: اشعار فزاع، اشعار فزاع على الخليجيه،
0: اشعار فزاع على الخليجيه،
1: مستانسين ويانا على 1-0-0-9
2: الخليجيه.

0: في الإمارات دائما هناك مكان جديد يستحق أن يكتشف وتجربة جديدة تستحق أن تعاش. الخليجية 1009 تدعوك لإعادة اكتشاف الإمارات، من المنتجعات الشاطئية الساحرة إلى الجزر الهادئة، ومن المنتجعات الصحراوية الفاخرة إلى المدن النابضة بالحياة. رحلات قصيرة وذكريات طويلة وتجارب استثنائية تعكس أرقى معاني الضيافة الإماراتية. خلال هذه الحملة سنمنح مستمعينا فرصا للفوز بإقامات مميزة في أجمل الفنادق والمنتجعات والوجهات السياحية داخل الدولة. جهز حقيبتك، حضر قائمة أغاني الطريق، وانطلق في رحلة جديدة بين كنوز الإمارات. استمع إلى الخليجية 1009 وكن على الموعد مع فرصتك للفوز بإقامة لا تنسى. شكرا يا إماراتنا، لأنها دائما تستحق أن نكتشفها من جديد. إعادة اكتشاف الإمارات من علامة الشايع التجارية، حيث يمكنك الفوز بجوائز تصل قيمتها إلى 180,000 درهم من علاماتك المفضلة، بما في ذلك برايمار، باث ان بادي ووركس، شيك شاك وغيرها الكثير، وذلك بفضل برنامج الولاء أورا.
1: الصيف أجمل مع سويست. اكتشف عروضنا المميزة على سيارات الاس يو في، وتشمل تمويل 0%، ضريبتكم علينا، واشتري الآن وادفع في 2027. استمتع بتوفير يصل إلى 44,000 درهم وضمان 1,000,000 كيلومتر وتأمين مجاني وغيرها الكثير. زر أقرب معرض سويست إليك أو اتصل على 800-768-3278 لحجز تجربة القيادة. سويست موزعة حصريا من قبل مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
2: للعوائل اللي عيالهم ملانين، هذه لكم.
3: هبطوا

0: سيروا جزيرة ياس واستمتعوا بإجازة عائلية كلها وناسة. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجاناً الآن حصرياً على yasisland.com.
1: مسافر تشجع فريقك المفضل في كندا، المكسيك أو الولايات المتحدة الأمريكية؟ لا تفوت أروع اللحظات وشاركها مع أحبابك مع باقات التجوال. اختر الباقة اللي تناسبك ابتداء من 150 درهم. للتفاصيل زر تطبيق E&UAE. تطبق شروط والأحكام. E&, دائماً في أكثر.

0: الخليجية 1009.
1: شاعر الوطن، سد في المحن، بإحساس وإبداع وفن، وإبداع وفن.
2: شاعر وشعري وارثه ورثه، من ساس أعسف بحور الشعر قبل امتطيها واطلع على قمه مطاليع قرناس وروس الجبال العاليه أعتليها.
3: بأيادي قيادة ترسم للمستقبل بيتا وسكن.
2: حنا عيال الشيخ زايد، هل الخير وهل الحسم للي مطول عناده لنا على كوكب هل الأرض، تأثير والشعب يبلغ غايته باجتهاده في خدمة الدولة الطوال. الأشابير من شعبنا فيهم صمود وإرادة، صمود وإرادة.
1: وتبني للأجيال قادم الأيام بأغلى ثمن.
4: هذا إمام الطموحات
2: الأمامية، وبالغ المستحيل وصانع الفارق.
3: بنظرة بعيدة تتجاوز المكان والزمن.
2: من شرفة القصر أناظر خلف الأسواري، وجيه ناس عسى ربي يوفقها ويزيد عزمي بفعل الخير وصراري في خدمة بلاد برق العز بارقها.
1: ولنردد شعرا وفعلا.
2: هنا هنا إلى الأمام، هنا هنا هنا هنا هنا هنا إلى القمم، هنا هنا هنا هنا هنا هنا كف السلام، هنا هنا هنا هنا هنا هنا دق الخشم.
3: نفديك بالأرواح يا وطن،
1: نفديك بالأرواح يا وطن.

0: والخليج على الخليجية.
1: وزيارة سريعة لسمع العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29 41 البنامة 30 33 الدوحة 31 42 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 31 42 أما الكويت 31 39 وأخيرا الرياض 30 43
0: هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
2: سافر بعون الله وحفظه والأمان، من غير شوف ولا وداع باليدين، قلبي انذبح مرة وحبك من زمان، لا تذبحه لحظة وداعك مرتين. سافر بعون الله وحفظه والأمان، من غير شوف ولا وداع باليدين، قلبي انذبح مرة وحبك من زمان، لا تذبحه لحظة وداعك مرتين. سافر وخذ عيني معاك لأي مكان، وش لي في عين ما تشوفك يا الظنين، ومنتك بربك تواصلني عشان، لازم تطمن قلبي من حينا لحين، يلي لك في صدري شذا روح وكيان، ودي قبل ترحل أقول لك كلمتين، شوف انتهى الدنيا اش كثر فيها حنان، ما فيها شيء يملى غيابك والحنين، ما فيها شيء يملى غيابك والحنين.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
3: الصيف أجمل مع سويست، اكتشف عروضنا المميزة على سيارات الاس يو في وتشمل تمويل 0%، ضريبتكم علينا، واشتري الآن وادفع في 2027، استمتع بتوفير يصل إلى 44,000 درهم وضمان 1,000,000 كيلومتر وتأمين مجاني وغيرها الكثير. زر أقرب معرض سويست إليك أو اتصل على 800-768-3278 لحجز تجربة القيادة. سويست موزعة حصريا من قبل مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.
4: حول كل تجربة تسوق إلى فرصة للفوز بمنزل الأحلام بالشراكة مع غرف دبي. أنفق 500 درهم لدى المتاجر المشاركة في دبي هذا الصيف، امسح الإيصال لتدخل في سحب الفوز بواحدة من 12 شقة من بنغاتي للتطوير العقاري. حقق حلمك بامتلاك شقة في دبي. للمزيد قم بزيارة winyourhomeindubai.com.

قساوة لا تخيرني ما بين البعد وحوض المنية، أطوي صفحات العتب وفتح معي صفحة

0: الخليجية الإماراتية.
1: عندما تحدث يوما حكيم الأمة.
2: يجيك يوم من الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
1: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

0: بودكاست استكانة.
1: أنا عندي سؤال لك، كل شخص بيعطيك كلام سلبي ليحبطك ويوقفك عن تحقيق هدف في حياتك، هذا الشخص بيكون ناجح؟ بس اسأل أي شخص ناجح بقول لك أنا نجحت لما بطلت أسمع كلام هذول الناس السلبيين. أنت لما بتلعب الرياضة بتكون حاسبها صح، بتسخن صح، تلعب الرياضة صح، بالتنفس الصح، بالآلية الصح، بالأوزان الصح، علم هو أيضا صح. نفس الشيء الاستثمار، ما في شيء في الحياة ما في مخاطرة، ما في مخاطرة. انك تستمر في شيء لفتره طويله راح تشوف انه في نتيجه في العبادات، في الرياضه، في البزنس، في العلاقات. الاستمراريه بالنسبه لي من عوامل النجاح.
0: يمكنكم متابعه بودكاست استكانه مع الاعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقميه المفضله لديكم.
2: ضيف الحلقه الدكتور مهند الواديه، خبير واعلامي عقاري.
0: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9 الخليجية.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.

0: الخليجية الإماراتية.
1: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين. عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين. بهمة عالية لا تلين ولا تستكين،

0: على الخليجية.
1: أشعار فزار على الخليجية.
2: للحزين اللي طغى حزنه وحارب جيله، في رسالة عبرت عن ما يكن ونصت في بدايتها على جور الزمان وميله، وفي نهايتها على قدر الأحبة. خصت إنني متعاطف جدا وأنا أدعي له، إنما من يجهل تاريخ يحضر، حصة من يدرس منهج التاريخ وليحكي له. المحبة في قلوبه للمحبها شصت، لا تصافح غادر بالغدر زاد الكيلة، واخبره بأن الليالي لو تسر اقتصت. خذ مثالا واضح معقول ما يبغي له غير انك تستمع كأنك علي تتنصت. لو يقص السيف كف اللي سرق في ليلة، يمكن العبرة في حلق اللي يشوفها غصت. الحزن واجب لكن العلم فيه تفصيل، لا تقول شلون قصته، قول وش لها قصته. ومن يحلل شيء ما هو يفهمه تحليله، يدحر التحليل ناس للعلوم اختصت. وكان تبغي تفهم الواقع مثله فهمي له، اسمع القصة من أهل التجربة لا قصته. اسأله للعلم والجاهل ما عندها حيلة، الشريعة في وصاياها بذلك وصت. جاهر الدير في رسالة واضحة من نيله، وأتمنى من حروفي أن تكون امتصت. الغضب من قلبه اللي كل هم يشيله، والجروح اللي ورا حب الضلوع رصت.
0: أشعار فساع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
3: خلكم مستانسين ويانا على 1-0.

0: ندخل في التفاصيل. أقول لكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
1: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
2: جزيرة ياس أبوظبي.
3: ارتقي إلى الأفضل هذا الصيف مع جي تور. استفد من عرض اشتري الآن وادفع العام المقبل بدون ضريبة القيمة المضافة أو فائدة 0% وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر، واحصلوا أيضا على السداد النقدي يصل إلى 7,000 درهم على طرازات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهم فقط. لمعرفة المزيد زوروا معارض جي تور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق شروط والأحكام. باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae، تطبق شروط والأحكام. e-and دائما في أكثر.

0: الخليجية 1009.
1: وصار لك عذب وغيابك على كبدي لضا وحروق يشتت انتباه فؤادي واسمع أعظم إصراره
0: الخليجية.

0: كل جرح يهون،
1: كل جرح يهون
0: يا الجرح القديم، وكل شيء قد مضى معك أذكره.
1: أذكره. أذكره.
0: أذكره جرحي وذكراك، والليل البهيم حزت فؤادي مثل المنشرة.
2: 1-0-0

0: يا كثر ما قلت هانت والفرح بكرة. الكذب بعضه مع أنه كذب يحييني،
1: الكذب بعضه مع أنه كذب يحييني،
0: أصبر القلب وأدري الضيق محتكره وأسلي النفس.
2: لو محد

0: التضحية هذه تخلي بلدكم على مستوى يختلف تماماً عن الدول الباقية، وأنتوا استثمار هالبلد سواء كنتوا لابسين هالبدلة أو كنتوا في أي مؤسسة في دولة الإمارات، أنتوا الاستثمار الحقيقي، أنتوا الاستثمار الحقيقي.
1: يا صانع المجد وإشراقة، أرواح شعبك للميدان سباقة.
0: نحن عندنا مثل يقول وقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ لأن الإنسان بيحمي بيته عرضه، وهذا عرضنا، هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملك.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: يا مرحبا يا معني خط الأقلامي، مثايل شوقتني في معانيها، حي المثايل يا سلالة نسل الأكرامي، يا من بيوته عن الزلات يحميها من داثر الوقت. وهذا طبع الأيامي، مرات تصفى ومرات الكدار فيها، كم وارد انضامي وصدر بالإحيامي، وكم وارد شرب من صافي مغانيها. لا تنظر اللي مضى وتعد الأيامي، ارعى ربيع الزمان أول لياليها. حلو الليالي تعوض مر الأيامي، ما يحسب الوقت ويفكر بماضيها. لو كان ما بي كتبته جفت أقلامي، من حرتي أبدع مثالي وغنيهم. رادار فكري يصور لي مضازامي، في حندس الليل يوم ارتاح غافيها، يوم الخلايا تنام وفكرها نامي، حرام عيني لذيذ النوم يغفيها. حالي كما عش بصيف صابها الضامي، ولا كما وردة جفت سواقيها، نار الغضا والتواقد في بحر طامي، خالد وعيا مولحة يطفيها، ريما رعا في الفياض وزهر لوسامي، قايد خشوف اليوازي في مفاليها. برض المحيلة ولو توطالها قدامي، تزهي وتضحك له الدنيا ويحييها، سود الليالي مع صلفات الأيامي، ناخذ مجادمها ونترك تواليها. نمشي على درب ما توطاه الأقدامي، وإن وعرت الأرض يعجبني المشي فيها. لكن يا أخوي أنا ريت روياني وهو ضامي، هل كيف عطشان بياري سواقيها. ريح ضميرك ولو هايم به هيامي، حقا على اللي جرح نفسك يداويها. يا مفطر الوقت هذا شهر لصيامي، ترى ليلة القدر في آخر لياليها. يا زين هد الوحش في بعض الأيام، في ديرة جفرة عسرة مضاويها، أشقر طويل المعنق يبر لعظامي، صوائد من فنادي الصيد يدميها. لكن يا شيخ هذا زمان كلها نعامي، الذيب جاية وشبعانة حصانيها، لو كان يبغي يغزر نابه الدامي، هل كيف تكسر جوارح ضواريها. وكل مخلوق على الدنيا فما دامي، لا بد ما تنهي مغازلها مطاويها. واخر كلامي بحرف السين واللام والميم والعين، تتلاها قوافيها.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالا وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة
1: الخليجية الإماراتية 1009.

فريدوم احصل على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت فرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: الشعار في الساعة. الشعار في الساعة على الخليجية.
1: أشعار غزال على الخليجية.

0: يا عاشق الشعر، شلي بينك وبيني إلا بيوت عباد الله تناقلها الشعر بإحساسه يمثل مضاميني، والناس بإحساسها أنا أمثلها. قدام تكتب من الأشعار بيتيني، اتعب على قيمة الفكرة وحللها. الشعر ما هو قصايد في الدواويني، الشعر أفكار والمبدع يوصلها. وبعض القصايد قوا فيها ما تغريني، لا أعجب بها ولا أعجب بقايلها. وبعض القصايد كأنها عايشة فيني، القافية قبل ما تكمل أكملها. انطولت كان شاعرها يسليني، ونقصرت قلت يا ليتها مطولها. ترسم معاناتي اللي عشت في سنيني، وتقول قصة حياتي لك من أولها. ربيت والمجد جينه طابق الجيني، رحلته صعبة ولكني مواصلها. ولو يكبر الحمل لي كتف يواسيني، كتف ليا كبرة الحملها تحملها. تحت مظلة أحاسيس المحبيني، من شمس جورز من نفسي أظللها. شف كوكب الشرق نوره مال في ديني، وحقول عزمي نجاحاتي سنابلها. لا تشوفني قزم في عينك وانا عيني، تشوفني اكبر من الارض بكملها. ما كان متوقع من الالف عشريني اني بوقف برجلي في محافلها. علم احبائي وعلم معاديني، يا وقت واهل الذهول النصر يذهلها. اللي ما عنده كرامة لا يخاويني، ان كان ما بدل الخوها ببدلها. ورفيقي اللي الى ضاقت يواسيني، اللي الى مالت الدنيا يعدلها. ما بغي رفيق الى ضاقت يخليني، واهل الفعايل تمثلها فعايلها. وان قلت يا صاحبي وش بينك وبيني، بقول لك كلمة وحدة وحللها. اعلمك ليه مشكي ميلة سنيني عليك، والنفس بعدك صار مشغلها. اخاف باكر تميل الارض في عيني، وتكون انت الرفيق اللي مميلها، وتكون انت الرفيق اللي مميلها.
1: اشعار في الساعة، اشعار في الساعة على الخليجية،
2: اشعار في الساعة على الخليجية.

أنا أخطيت، ما أنكر ولا في عذر يكفيني سوى إني أحبك حيل وإني دايما إنسان. أنا أدري بمدى جرحك وأدري الحظ جافيني، يطول الوقت ما أخطي، وإذا أخطيت كل شي بان.

يا هاجري ذبلت عقبك الرياحين والقلب حسه في ضلوعي يدافر هاك الشقا وارسم على الجرح جرحين وخلى المسافر يلتحق بالمسافر

0: 1009.
1: يا من ذكرني ما تذكرت منسي، ذكرت من عد النجوم وقبضها. أنا الذي لو تلمس الريح خمسي، كان السحاب أرخى العبات ونفضها. كان السحاب أرخى العبات ونفضها. هذا الشجن حرثي والأحلام غرسي، وقصيدتي يبطي الزمن ما نقضها.
2: كان

0: لا يجرح
1: لا يجرح
0: مرود الاثمد عيونك يعلم منك لا خليت ولا عدمت خطها في عيني وبنقلها لجفونك لو يقولون العرب عني غرمت وش يفيد العقل والدنيا بدونك كم تبعت العقل لكني ندمت دمت دمت دمت خلهم لي يعذلوني ويعذلونك لانت منهم سالم ولا انا سلمت يا

0: الخليجية الإماراتية،
1: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين. عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين. بهمة عالية لا تلين ولا تستكين،

0: على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية.
2: قطع دابر ظنوني مشرق النور ومغيب النور، مرور سنيني أكثر ما تعلمته من سنين، يا كم مرة الصباح وخبي في خايع منطور، وكم مرة الظلام وضيع ميدين يدين. حروب الذاكرة ما ترحم المنسي ولا المذكور، يسلم من غثاها عشقة بين الشرايين. لو أحلف بالثلاثة من الزعل وقفي ثلاثة شهور، يوديني لها شيء على روحي يوديني، يوديني ومر السور، واذرع صار يعرفني حمام السور، ما باقي إلا اللي مريت من تحته يناديني. على الشباك شرها من نسيم ورده وعصفور، يكفيهم عبورك بس انا ما هو يكفيني. على الخياط شرهات النظر يلعاتك المزروع، من اللي حط يده بين غايه عيني وعيني، شبيهتها في الارض النايله فرديه بن عمور، اسناد ولامشت كانها تشل الرجل من طين، تزايد زينها يوم المنافس كبرية وغرور، بعد فازت عليها بكرة عيار القحاطي، وبنج خدب صديق ويارد الحروة بدون شعور، وسلطنة المراكز ما لها غير السلاطين. وانا عذري معي معذور ولا ماني معذور، حزاوي خاطري واحلها من بيني وبين.
0: على الخليجية.

0: الخليجية الإماراتية.
1: عندما تحدث يوما حكيم الأمة، حكيم الأمة.
2: يجيك يوم من الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
1: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: قال كم عمرك؟ وقلت العمر زايد. قلت لك عمري 100 مرة وعيده. كان عمر الشاعر بحسب القصايد يعتبر عمري 300 قصيدة. واعتبرني من مواليد الفرايد، من بنات الفكر جابتني فريده. في سما الأشعار بالإبداع رايد، شاعر يسمو إلى الإبداع سيده. والقديمة لذ لكن الجدايد، تحيي الميت من الشوق وتعيدها. في حياتها ما يعرف السيف سايد، المغامر لحظته عندها سعيدة. في رقبة المجد علق له قلايد، صورة مرسومة بسبابة ايده. وانعشق ما يعشق الا كل كايد، جارح ما ينكف الا معها صيده. وانت يلي في بنات الغيدة قايد، هل تحيد الوصل ولا ما تحيده؟ في وطن زايد وشوق القلب زايد. عن سؤالك والجواب هنا نعيده.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: حطني في عيونك وغمض، خلني أعيش في عيونك، الحذر إن رمت لا تلمض، احتفظ ليطيح مرهونك، وعن دموعك إن حزنت أعرض، خايف أغرق من بكى جفونك، خايف أغرق من بكى جفونك. عازمان المر متغمض، يا خسارة مر من دونك، سيف طرفك صارم يومض، في لحاظك فتنة تفتونك، كانسن في الصدر لك مربض، موردك من دمع مظنونك، عن فياض العشق متعوض، راتع في يوف يصونك، لا تسمع عادل يعذل، لا ولا منهم يلومونك، لك عهود صادقة بحفظ، ولك وداد سابق نبونك، كل هذا الكون اللي ينبض أشعر أنه خالي بدونك.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: تحبني ولا تحب الدراهم؟ اختار لك وحدة علشان ما اضيع علاقة ما تنبني بالتفاهم، حتى تحت نور القمر يمكن تميع. تراها للحب الحقيقي، تراهم مشجعين احساسهم دون تشجيع. صغيرهم يدري بقيمة غلاهم، لا يمكن تحصله معروض للبيع. مزروع في قلبي غلاك وعساهم، فدوى لبستانك وحصد المزاريع. مداك ما يشبه في عيني مداهم، يا ظبي يلي مرتعك في المرابيع. إذا زماني ما نصفني وذاهم، يبغونني أنثر دموع التواديع. للحين بعده ما وصل مستواهم، المستوى شقر الحرار المطاليع. صغار وعيوني لا يمكن تراهم، ما هي تشوف إلا النجوم الملاميع. البحر ولا الموت أنا كلاهم، أغرقهم وأحذفهم اليابس الريع. إلا إذا شفتك معاهم مساهم، كنك تقطع قلب مغليك تقطيع. لك محتوى يطغى على محتواهم، ويزيدني شوق ومحبها وتلويع. انت القمر والشمس ولا حداهم، انت الورود اليانعة والينابيع. أهل الحروب تجر لجلك حداهم، وأهل الطرب تعزف لك اللحن تنويع. ولا تقيا موحدين اندعاهم، يحفظك ربي من عيون المقاليع. فرع وعلم هالبنات شبلاهم، أحبابك الموتى يا سيد المفاريع. في أرضهم جنة نجم في سماهم، إذا عته للحسن وصوفك الذيع. من دون ما تطلع تراك حلاهم، وإذا طلعت تصدع الناس تصديع. لكن لا تبعد بفكرك معاهم، لا الوصل يشرونه ولا الشوق للبيع. لو كل حاجة تنشر بالدراهم، كان اشتريت العمر قدام ما يضيع. كان اشتريت العمر قدام ما يضيع.
0: أشعار فزاع، أشعار فزاع على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.

0: الخليجية.
1: على الخليجية أشعار على الخليجية.
2: غنيت لحن المفارق واتقنه واتقنه، يسمعه منه هنا واللي هنا ما تلزمه بالسماع لا يمكنه، ما دام وقت الرخاء كله غنى يا حظ ابليس، يوم اقتلعنه واقول يا ليت عني انا. على يطول بعد لا صوت ولا صوره، بين ولو مره عشان احارب احزاني كسر الخواطر. كسر الخواطر ما هو مثل العظم مكسوره، حتى انشغال البال ما يدعيك تنساني، اذا انكسر عظمي لقيت الحل دكتوره، هما مع كسر الخواطر صار شي ثاني يا صاحبي، والنفس لك تخضع وماموره، وش لي تريده وانت امرني وتنهاني، شفني وانا داعب بعيني نجوم منثوره، اسهر معاها ولا تنام تنام بحضاني، وقصيدتي والابيات والاوزان وبحوره، واسمه اللي داعبت شعري وقيفاني، كلها تراقب شوف غاليها وفي حضوره، يغني الاحساس اهلا بعذب الحاني، واذا سجل جنح الدجا ياتي وضفى نوره، شروق حتى شروق الشمس وثم ترك واخلاني، وتدرون وش هو يجرح الخفاق وشعوره، انه اذا مل حاجة عود لها ثاني، تنشد عن الاحوال خل الاحوال مستوره، انا ضميت لصاحب المكان يضماني، وقصيدتي لي فيك من عامين منشوره، افتح عليها واعرف اللي صار وقراني، فما تكفيك القصيده شاهد الصوره، يمكن تلاقي فيها ما هو يشرح ثاني.
0: على الخليجية.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: يا صاحب الهجر هجر كويس سوابي، ويلك من الله ترفق في عباد الله، نحلة عظامي من الهجران وثيابي، لو تستر الجسم ما هي تستر العلة. يا صاحب الهجر هجر كويش سوابي، ويلك من الله ترفق في عباد الله، نحلة عظامي من الهجران وثيابي، لو تستر الجسم ما هي تستر العلة. بكرة توقف من اللهفة على بابي، نفسك من الشوق والحرمان من تلة، لو تفقد أعصابك أنا ماسك أعصابي، ذق ما يذوق حبيب كان متوله، اعتاب قلبي على الهجران واعتابي عليك يا ابو رموش وقذلتنا هله.

0: لا تسأل الناس عني، لنك درابي ولا تذكر الشوق لا كثره ولا قله. إن كان قلبك لا من جيت هلابي، بعد البطافنت قلبي كنت محتله. أعطيتني بعض ودك لكن الغابي، أعطيته الشخص ما يستاهلها. والله مسامحك يا الغلا والشوق غلابي، غدرت بي بعد ما خذت الغلا كله. بعلمك عن سبب واحد من أسبابي يدعو إلى الحزن، واللي يسألك قله ما زود الحزن إلا غدر الأصحابي. يا ليت قلبي حجر أو ليتهم قله. هاجر يا أول غرامي وآخر أحبابي، أنا عزيز ما يرضى حبها يذله. سيفي يقص الحجر من قو مضرابي، لكننا للضعافة ما نياسل.
1: أشعار في الساعة، أشعار في الساعة على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.
3: حبيبي حبيبي.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا